نرش الحبايب بالورد والريحان. آويها محلها الأبيض لايق عغصن البان. آويها قولوا ما شاء الله شمس وقمر طلوه. آويها ست العرايس وفارس الفرس.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي

0: موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

أهل شجر وحجار حفافيك جرى.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سو مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سو منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3480.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارة يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سو من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تفتحكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج طلة صباح. اليوم الخميس الأول من تشرين الأول. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طالما أنه الأول من تشرين الأول فخلينا نفتح صفحة جديدة ونعقد اتفاق وصلح مع حالنا ومع الدنيا ومع الحوالينا ومع الماضي ومع الحاضر ومع المستقبل. الله يصبحكم بالخير. الموافق للتاسع عشر من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الصحة بتقول تحسن تدريجي في توفير الأدوية الأساسية والمزمنة، ووزارة المالية ترفع أسعار المحروقات. يعني كيف اللي بضرب كف وبعدل طقي، يعني حسن هون شطب هناك. محور حديثنا اليوم تقريبا عن موضوع الاقتصادي والأزمة والدنيا والمش عارف شو هذا القصة الكبيرة هاي. ولكن في البداية حابين نطمن عليكم ونتمنى انكم تكونوا بخير، اموركم كويسة، ماشي الحال نوعا ما. الاشياء الايجابية نعززها والاشياء السلبية كمان ما ننكر وجودها يعني على الاقل. ونبدأ يومنا بالصلاة على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وبالتوكل على الله وحسن التوكل على الله وبالاعتقاد الجازم انه احنا يعني في هالمعركة في هاي الحياة. هاي لا شك انه الحياة مخلوقة، يعني احنا مخلوقين في هاي الحياة مش عشان يعني نتخلد فيها، لا، اي ماركة ومعدل بس اشي ومنه، يعني عقولة الحجة يعني اشي ومنه، هي يعني لا تتخربها على الاخر ولا تضبطها على الاخر، يعني وسط. لحتى الان في قصة الطيارة الاسرائيليين، ناس بقول لك فيلم هندي وناس بقول لك فيلم امريكي، لكن في اجماع على انه الفيلم اسرائيلي. هل نحن امام عودة للقتال واستئناف الحرب الاقليمية الواسعة والموسعة، ام انها توقعات مبالغ فيها بشكل او باخر في المشهد السياسي المنظور؟ بعد نقل اخر المعلومات الايرانية الامريكية، يعني اخر اشي القطريين حملوا 7 مقترحات، يعني ورقة فيها 7 نقاط من الامريكيين. هذول الامريكيين بيحبوا النقاط، 1 2 3 4 5 6، وسلموها للايرانيين، والايرانيين قاعدين بدرسوا فيها.

الإيرانيين استطاعوا وتمكنوا وقدروا يعودوا يستأنفوا برنامجهم النووي وهم بأحسن حال الآن. يعني نوويا الإيرانيين عاودوا استأنفوا الأمر وماشي الأمور كويسة. طبعا لما تسمع أنت كلام من هذا القبيل اعرف أنه لما بتنحط شريحة النووي يعني القصف والحرب والتدبير من هذا الكلام. طلت صباح مشوار من الأمنيات، مشوار من الأخبار، مشوار من المتابعات، مشوار من الدعوات أيضا لكم ولحضراتكم سيداتي وسادتي في هذا اليوم وفي كل يوم، أن تنعموا بالخير واليمن والبركات وربنا يهدي بالنا وبالكم. وبنشوف حيرفعوا علينا سعر المواصلات ولا مش حيرفعوا، هذا أقصى ما عند الحكومة الفلسطينية تسويه، لأنهم قاعدين بيقولون بالحكومة إنه شو اسمه هذا شو قالوا انه دعموا النفط يعني، او انه هذا حطوا مبلغ من المال، هذا لو ما حطلوش كان الواحد كان 10 شيكل معقولة شادي. من راديو موال صباح الخير، من راديو القمر صباح الخير، من راديو بانوراما صباح الخير، من راديو نغم صباح الخير، من راديو بلدنا صباح الخير، ومن راديو كل الناس. شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية. اليوم الخميس يا شادي، حلمك علينا وخف علينا ورعينا وخذ عينينا. سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. اليوم بلش بطوشة بيني وبين سعد. شو لما تكون انت جسمه شو فيش مجال فيش يا مرحميني. اياد العطيات بث تلفزيوني صباح الخير. ايها الشعب الله يعطيكم العافية. شو اخبار الشعب؟ طمنا على الشعب. تخيل انه انا مثلا رئيس ولا ملك ولا مش عارف شو، بتصل على الوزراء تبعيني. يا سعد شو اخبار الشعب؟ والله كلهم بدهم رضاك يا سيدي. يا ابو هذا شو اخبار الامة؟ والله بدعو لك بالرحمة بطولة العمر. شو اخبار الشعب يا في الخليل يا عطوفة المحافظ؟ كويسين يا سيدي وإحنا بخير و6000 نعمة وما بدنا إلا سلامتك. شو أخبار الشعب في بيت لحم؟ يعني بكرعوا أجراس الكنائس شكرا لربنا على النعمة اللي أنت وإحنا فيها. شو أخبار شو اسمه؟ المهم يعني أنت بتحس أنه الرسائل المتبادلة الحمد لله رب العالمين كلها إيجابية وكلها بتجنن وكلها من الطراز الجميل واللطيف. أما عن أخبار الشعب الحقيقية فلا يعلمها إلا الله، لكن ظاهريا كويس. يعني الشعب هاي بروح على الكوفي شوبات وهي بيشتروا سيارات وهي انت مشي لك قصدورة في رام الله ولا في الخليل ولا في طلع لك على فرح على عرس مثلا كذا، بتشوف واحد بكل هذاك اليوم صاير في منافسة في البلد على مش الأكل، كانوا زمان على على الخرفان قديش بتذبح خرفان، اليوم على تزيين صلاة الأفراح. والله بقول لك اليوم الموضة الجديدة يا معلم، بتروح الست المحروسة اللي هي ست الصبايا. لا هذا الفواكه موضة قديمة، موضة قديمة يا أخيتي الله يرضى عليك. الناس بتطلع لفوق قاعدة هلا الأكل والشرب واللي كذا آخر الاهتمامات، بتروح العروس الحلوة المزبطة المتكتكة تدخل على التيك توك او على شو اسمه الجيمينا الذكاء الصناعي العن ابو الذكاء الصناعي، بتتخيل صوره لقاعه الافراح من وين ما كانت تكون، بتقول للمعلم اتفضل يا حبيب القلب بدنا هاي نعملها، بروحوا ببعتوها لسعد ابو سنينة. سعد قريبا بده يترك شغل الراديو عشان تكون الصوره، لانه صار يشتغل في تزيين الافراح. سعد بياخذ الصورة هاي وبيطلع وين؟ على الصين. طبعا اللي بدها تعمل هيك بدها تعمل هيك، شو مالك لحاله صح؟ كويس نجيب لك واحد معك. بيروحوا على الصين بيعملوا الاشي المطلوب وبيجيبوه على البلد، لدرجة انه بقول لك في عرس الزينة والورود فقط 500,000 شيكل، وفي منافسة الان بين العرسان انه من صالته مزينة اكثر. اما قصة الطبخ والخراريف الفاضي هاي تعدينا هذا الليفل،

تشتغل تشتغلش هيك يعني؟ والله أنا شادي كلي كلي شادي سعد يترك الراديو صار يشتغل في تزيين الأفراح تزيين الصلاة. فاللي حابب يحجز رقم سعد 0599 هاي كويس والله كويس والله حلوة. اسمع مني انت حر ظلك غاوي فقر خلك مارس الحياة يمشي وراي ولا تمشي وراي لا تبيع الدار خلك يمشي وراي روح يا زلمة روح اشتغل. تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة في الإعداد والتقديم طبعا لا إعداد ولا تقديم عادل الغريب. هذا زمان يا أخوي زمان.

ثاني سؤال, شو رأيك في ارتفاع أسعار المحروقات؟ في حقيقة الأمر نحن ننظر إلى ارتفاع سعر المحروقات في فلسطين على أنه تطور طبيعي للنشأة الحضرية في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا, وبحكم أننا على امتداد ساحل العاج الغربي للشرق المتوسط, شو يعني رأيي في ارتفاع السولار يا ابن عمي؟ شو يعني, يعني شو رأيي يعني؟ يعني يعني شو بده يكون رأيي مثلا يعني؟ خليك تجلح الجاكيت على الهواء.

بعد صباح الخير بقول لك ليس كل ما يدور في رأسك يا شادي حقيقة. عشان هذا بدنا نحكي هلا تنمية بشرية. اسمعني شوي هلا ركز وانساك لا العروسة ولا انساك هالخراريف. ركز معي احسن لك. بقول لك ليس كل ما يدور في رأسك يا ابن عمي هو حقيقة. شو يعني؟ يعني العقل يستطيع، هذا آخر ما توصل له الناس اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع، بقول لك العقل، وهذا حقيقة والله العظيم مرات تصير معي، بتخيل أشياء وهمية ملهاش بطلع فيش إشي منه الكلام. أنا هيك بتكبر في راسي بصير أقول هذا شادي أكيد تآمروا مع سعد، دفع لهم رياض خميس مصاري عشان يفشلوني عشان يطلعوني من طوري هيك تمام كل يوم هذا الخيال، بس اتأكدت انه حقيقة. على كل حال العقل البشري يستطيع ان يصنع مشكلة من شيء لم يحدث، من شيء لم يحدث، وان يعيد فتح مشكلة انتهت، قصة انتهت، انت بتعاود تقعد مع حالك بتصير تحكي مع حالك بتكبرها في راسك. هو لو انه بقصد انه هذا كان عمل، بس لا هو بالعامد، هو بالعامد حكى هذول الكلمتين وراح. ايوه هذا بكون انا اللي بفرجيه. طب لا مش انت فاهم، بصير في عندك انت السيناريو هذا. يستطيع عقلك ان يخيفك يا صديقي، والله العظيم عقلك بخوفك من بكره وبخوفك من فلان وبخوفك من فلانه، بخوفك من مستقبل لم يصل اليك بعد، أن تلاحظ أفكار دون أن تصبح يعني حقيقة، أو أنه بعمل لك شغلات مش موجودة. فليس كل ما يدور في عقلك يا صديقي حقيقة، بداية مساحة جديدة من الهدوء يمكن أن يعني تعطيك استراحة، ودائما تطلع للإشي الواقع للإشي الحقيقي. الماضي انتهى، المستقبل كثيرا ما نؤجل حياتنا إلى المستقبل، وليس كل ما يدور في رأسك حقيقة. يعني أنت عيش بالوقت الحالي، أنت الآن موجود في بيتك، موجود في سيارتك، موجود في الاستوديو، موجود في شغلك، تنفس، أنت بتتنفس، شو اللي حواليك، شو الواقع اللي أنت موجود فيه، هذا هو الحقيقة. وما عدا ذلك يمكن ما يصيرش، والإشي اللي قبل ما هو خلص راح، هاي أنت موجود هيك كويس بيديك ورجليك وبتتنفس وعايش وكل شيء تمام ومفيش عندك شيء هذا تمام. وبكرة خايف من بكرة، ما يمكن ما تغيبش الشمس إلا وإحنا شو اسمه تحت ولا فوق ولا بصروين، هم الناس بروحوا فوق ولا تحت لما يموتوا، هم بيحطوهم تحت بس بيطلعوا فوق عشان تعرف برضو يعني.

يوم الخميس صح؟ تمام. البحث عن السلام الداخلي من أجمل ما قد يسعى إليه الإنسان، ولكن البعض يظن أن السلام الداخلي هو لحظة وصولك إلى التخلص من كافة المشاكل الحياتية، وهذه مرحلة لن تصلها أبدا بطنك يا عزيزي المواطن أيها الشعب العظيم، لن تصل إلى مرحلة لا مشاكل فيها، مش راح تصل لمرحلة. إذا مفكر أنت السلام الداخلي هو أنك تصالح الدنيا وتصالح الناس وتصالح الصحة وتصالح المال وتصالح العالم وتصير أنت الحدا المدلل النعنوع اللي مش هذا الإشي بس موجود في مخك، اللي قلنا لك مخك بضحك عليك. فالسلام الداخلي ليس أن تختفي المشاكل، بس أنه في حواليك مشاكل ولكنك قادر تتعايش عادي، قادر أنت تتخطى المرحلة هاي تتخطى المرحلة اللي بعديها. فالسلام الحقيقي ألا تسمح لكل ما يحدث حولك من مشاكل يرجعوك لورا أو يأثروا عليك أو يخلوك تخبص أو يخلوك تتخبط أو يخلوك تتكركب، لأنه في بعض ناس بتصير معاه شغلة صغيرة بحاول يصلحها بعمل شغلة أكبر، بحاول يصلحها بعمل شغلة أكبر، بحاول يصلحها بعمل شغلة أكبر، بلاقي حاله هو كان ممكن على الشط، هو ما كانش بده يغرق على الشط، ما كان بده يغرق تمام، بس صار يخابط، فكر انه يعني فكر حاله غرق، صار يخابط اكثر اخذوا البحر لجوا، صار يخابط اكثر اخذ الدنيا، صار لك حاله في في, في مع القرش بيسبح. بصير هيك بصير.

الكلام مش انت يا عبود، مش انت المقصود، لا انت كمل اغرق روح. انت صح معك حق، توكل على الله ادعس. شو واحد بيقول لك إيه انا كذا ومش عارف، بلاقي مبرر للغرق، اغرق توكل على الله يلا. نذير حتي بيكون مغلق حاجز بيت فريك، هلا بيجي نفتحه ابشر. اذا بدك تستنى دبر حالك بلفه من هون ولا من هون. مراد بكلنا السلام الداخلي انك تعرف قيمتك دون ان تنتظر تقدير من الاخرين، وان تقبل ما لا تستطيع تغييره.

دعاء صباح خير بتقول لا يأجل الشغل بالليل وخلص ما ما اوكي بصلوا بقبر يوسف مش عارف ليش ما هدوش القبر زمان وخلصونا منه يعني مش عارف انا ما مخلينه يعني وش خليه كويس بنفع لقدام بنفع ابو مراد بيقول وجهة نظر تستحق عدم النظر اليها 100% حبيت على امجد ابو تركي صباح الخير على استاذ عمر هلا فارس صباح الخير حياك الله يا عمر هلا منا ومنك يا رب ان شاء الله انت ابوها صباح الخير

100% هي هيك، بلا سلام داخلي ولا سلام خارجي، ساكن هالموضوع. احنا يعني اللي بنحكيه مش للاستهلاك الآدمي، لا لا، انا يعني هذا الكلام هو هيك يعني. الله يدي بالكم جميعا، تكونوا بخير وسعادة وهنا، وتطلعوش بطيارات اليومين لأنه وضع الطيارات اليومين مش سهل، ولا حتى مواصلات. مصطفى أمين سلامات، أبو زكريا هلا، أبن ترقوم يا هلا، نور يا مرحبا، صالح سلك شوت السلامة. إيش إيش سهل؟ لا لا أبدا ولا حاجة. أنا مش عارف يعني، مثلا بعد إذنكم بدون يعني، حدا قاعد أكيد بتشربوا قهوة هلا وقاعدين على التيك توك وبتحضروا فيه، بتقولوا لي فيش إشي سهل يعني. شو المطلوب عشان يصير الإشي سهل يعني؟ شو هو يعني؟ حدا قاعد بشرب قهوة وفاتح التيك توك مثلا أو الفيسبوك أو الراديو وقاعد بحضر، ايش المطلوب عشان يصير سهل يعني؟ مثلا شو كنتوا تنكشوا في الارض قبل شويه مثلا وتعبتوا، كنتوا مثلا تحلبوا في الغنمات وخلصتوا جيتوا تعبانين يعني وعرق يعني، شو اللي عملتوه لما صار الاشي مش سهل يعني؟ شو هو يعني؟ اسمحوا لي بهي المداخله معلش، تعقيبا على عدم الرضا اللي موجود اليوم بالعدوى يعني. شو هو اللي مش سهل يعني؟ ايش هو؟ ليالي الله يسعد الصباح، فيش امان يعني؟ وين شو القصد يعني؟ انا ما بعرفش يعني، احيانا احنا بنحمل حالنا اشياء مش انت الان او انت او اي حدا قاعد بيحضرنا الان، اول شيء بقول الله يعطيكم العافيه، لكن لما بجيني مثلا اخت نور بقول انا متاكد يعني بتشرب قهوه وفاتحه تيك توك وبتحضر تمام، وبتقول لك فيش امان وينه في يعني؟ شو مطلوب اكثر من انه انت تكوني في بيتك هلا او في شغلك او في المكان اللي انت فيه وبتشرب قهوة وبتحضري؟ شو بده يكون يعني؟ وين الخطر في الموضوع؟ ما هي هداة البال يا ابو زكريا من هذا اللي انتم شغلينه 24 ساعة مش يعني حدا قاعد وبقول لك فيش هداة بال. مصاري عن ابو المصاري يا زلمة، تعخده مصاري سعد، خلص سعد اشتغل.

هات مصاري. خلينا نروح لفاصل. أنا بقول عشان نفصلها بيني وبينكم, وبعد الفاصل إن شاء الله بنكمل. والبداية من وين سعد؟ من المصاري. البداية من اليوم نجيب لكم المصاري هلا بالحوار التالي بعد الفاصل مع أستاذ أيهم أبو غوش.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام كرفناكو.
2: اخر الاخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونصر على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
3: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: برنامج الحال الاقتصادي الذي يزداد صعوبة في فلسطين. وفي حقيقة الأمر نحن ننظر إلى ما يجري في المحيط وفي الإقليم. ارتفاع أسعار الوقود فاجأ الناس ووصل إلى مرحلة أن هناك يعني ارتفاعات ربما ستترتب على ارتفاع أسعار المحروقات والغاز وما إلى ذلك، رغم أن الحكومة قالت أنه هي يعني دعمت القطاع النفط بعشرة مليون، ومع ذلك ظل هذا الارتفاع. الأستاذ أيهم أبو غوش، الصحفي المختص الشؤون الاقتصادية، أهلا بحضرتك أستاذ أيهم ويسعد الصباح.
1: يسعد صباحك أخي عادل، ويسعد صباح كافة المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك. ارتفاع أسعار المحروقات والغاز، هل هذا أفضل ما يمكن أن يعني يقدم من خيارات في ظل الغلاء الدولي والارتفاعات والتجاذبات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية؟
1: يعني الإجابة المختصرة لا، ولكن الإجابة الواقعية نعم، بمعنى إلى أنه هذا الواقع الذي وصلنا إليه،
0: نعم،
1: الموضوع الأسعار هو ليس وليدة اللحظة، وصحيح أنه يتأثر سعر برميل النفط عالميا، بمعنى إلى أنه الأسعار العالمية تنعكس على الأسواق المحلية بصورة مباشرة، ولكن طبيعة هذا القطاع كيف أسس وبناء على أي معطيات تم وضعها لتكون هذه الأسعار، هذه يعني يعني هي لها عمق تاريخي بتوقيع بروتوكول باريس الاقتصادي الإطار الناظم بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين إسرائيل، بمعنى إلى أن المحروقات هو أحد البنود التي وضع عليها قيود معينة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في مقدمتها أنه إلزام الجانب الفلسطيني بأن لا ينزل عن أسعار معينة في البنزين، و أعطاه هامش معين في السولر وما إلى ذلك. المسألة الثانية الواقعية بأن السلطة ركنت منذ تأسيسها إلى أن يكون السوق الإسرائيلي هو السوق الوحيد الذي يغذي الأراضي الفلسطينية بالمحروقات. كانت هناك محاولات بان حكومة الدكتور محمد شتية لاستيراد يعني نفط من العراق وما إلى ذلك، ولكن يعني كانت الأمور غير واقعية لأنه كانت تحتاج إلى مصفات نفط، وبالتالي هذه كانت يعني سيكون لها تكلفة معينة كانت تصل في حينه إلى أكثر من مليار دولار. على العموم السلطة الوطنية لم تؤسس لواقع المحروقات إلا بالاعتماد على إسرائيل ووفق ما جاء في بروتوكول باريس، فبالتالي نحن لم نلجأ إلى بناء يعني نظام محروقات يعتمد على الإقليم أو يعني يكون منعزل أو مستقل نوعا ما عن السوق الإسرائيلي، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة بأنه السلطة الوطنية كانت تعتمد في السابق على ما يسمى بهامش دعم غير مباشر، يعني بمعنى أنه 65% يا أخي عادل من سعر المحروقات محليا هو ضرائب، بمعنى القول بأنه والله ارتفع إلى هذا الحد لأنه أسواق العالم يعني مرتفعة، نعم، ولكن الحقيقة ناقصة، بمعنى إلى أنه السعر نعم يتأثر بأسعار البترول عالميا، نعم يتأثر بأسعار الدولار ارتفاعا وهبوطا، ولكنه المحدد الأساسي لهذا السعر هو ما جاء في بروتوكول باريس بأنه 65% هو عبارة عن ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة، وهي التي تحدد السعر بشكل نهائي. السلطة كانت تتحكم ضمن تخفيض ضريبي معين، كانت تصل على سبيل المثال في بعض السنوات إلى يعني حسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية نفسها إلى 700 مليون شيكل سنويا، هذه كانت تعتبرها الحكومة دعما، هي عبارة عن تخفيض ضريبي، بمعنى تستغني جزء عن إيراداتها الضريبية مقابل أن تدعم السعر محليا. كانت خطوة جيدة لكنها واضح أنها تآكلت تدريجيا، يعني حينما تتحدث الحكومة اليوم عن دعم 10 مليون الدعم كان يصل إلى 70 إلى 80 مليون يعني بهذا الحد، فبالتالي إذا يعني إبراز الأرقام بهذا الشكل، لا هذه ليست إيجابية، هذه سلبية باختصار، لأنه هو تراجع كبير عن الفترات السابقة والسنوات السابقة. وبالتالي إذا ما لاحظنا كان سعر البترول في إسرائيل سواء سعر البنزين أو السولر، إذا ما قرنا ذلك بالأرقام وفق معطيات واضحة، كانت هناك هامش أوسع من ذلك، بمعنى كان يصل إلى 40 و50 و60 أجورة بيننا وبين إسرائيل. الآن إذا ما لاحظت أنه الأسعار تكاد تكون
2: متقاربة،
1: يعني متطابقة مع هامش بسيط. هذا الهامش البسيط هو ما يسمى الدعم الحكومي، يعني بمعنى أنه والله سعر البنزين مثلا 825 في إسرائيل، قد يكون لديك 810-315، يعني فقط هذا هو الهامش. وبالتالي هذه الأداة لم تعد مؤثرة، لأنه السلطة لم تعد قادرة على تحمل هذا الدعم في ظل الأزمة المالية، خاصة أنه شراء البترول يتم بشكل مسبق، بمعنى أنت تشتري من الجانب الإسرائيلي عن طريق النقد والكاش المباشر، مقابل أن يحول لك الجانب الإسرائيلي، هذا على افتراض الآلية الطبيعية، ذلك عبر ضريبة المحروقات، عبر ضريبة المقاصة. فبالتالي كانت ضريبة المحروقات تشكل ثلث ضريبة المقاصة، بمعنى إذا كانت المقاصة تصل إلى 10 مليارات على سبيل المثال سنويا كما حصل السنة الماضية، المحروقات تشكل 3 مليارات 3.5 مليارات، ولكن للأسف الشديد هذه محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، والسلطة لا يتصلها محصلاتها الضريبية اللي هي 68% هي عبارة عن ضريبة المقاصة، جزء منها المحروقات.
0: تمام. ورد الآن وزارة المالية مالية الاحتلال توافق خفض ضريبة الوقود بمقدار 50 أجورة، حينعكس هذا علينا أستاذ أيهم؟
1: هي بكل تأكيد نعم، إذا ما لاحظت البارحة استمر الجانب الإسرائيلي حتى آخر لحظة، كان يفترض أن أن يتم تخفيض الأسعار إلى ما دون ذلك، بمعنى وزير المالية الإسرائيلي استخدم هذه الأداة الشهر الماضي من خلال هو يدرك بأنه إسرائيل على أبواب انتخابات، وبالتالي هو يريد أن يقدم ميزة للمستوطن الإسرائيلي. ولكن في هذا الموضوع عادت الهيئة العامة للبترول وعدلت بالأسعار بعد فترة قصيرة، ولذلك نتوقع أنه يفترض الهيئة العامة للبترول ما انعكس في إسرائيل أن تعاود، ولكن للأسف الشديد المرة الماضية بعض المحطات استمرت في البيع على السعر القديم بحجة إلى أنها اشترت في خلال الأيام التي كان فيها مرتفع، ولكن حينما يحصل العكس لا يحصل ذلك، بمعنى حينما يحصل الانخفاض ثم يرتفع الأسعار لا نلاحظ والله بأنه المحطات إنها تستمر يوم أو يومين للبيع بالسعر المنخفض إلى حين نفاذ الكمية. وبالتالي نتوقع من الهيئة العامة للبترول على الأقل في ضمن الأدوات التي بين أيديها أن تعكس الأسعار مباشرة، أن تقوم بتعديل أسعار مباشرة، وأن تلزم أصحاب المحطات بها من خلال قائمة استدراكية كما حصل الشهر الماضي، بمعنى أنه لا تكون فورا تباع بالأسعار الماضية. ما حصل في إسرائيل إلى أنه كان هناك عدم اتفاق على الخفض الضريبي، باعتبار إلى أنه هناك كانت علامات استفهام أنه هذا هل هو يستخدم لأسباب انتخابية ودعائية وبالتالي القانون يمنع عمله، ولكن إذا ما حصل ذلك ووافقت الجهات الرقابية بأنه يستخدم هذا التخفيض، فبكل تأكيد أخي علي يفترض أن ينعكس بشكل مباشر على الأراضي الفلسطينية.
0: طيب هل هاي مقدمة للمزيد من الارتفاعات في تخوفات إذا ما نشب الصراع من جديد وعادت عملية القتال الإقليمي أن ترتفع أكثر وأكثر أسعار المحروقات؟ في مؤشرات لهذا الشيء؟
1: شوف، أنا في النهاية العقود البترول هي عقود آجلة، بمعنى عملية الشراء ما يصلنا اليوم يكون هو عقد قد أبرم ما بين الجهة الموردة والمستوردة ربما تم قبل أشهر، وبالتالي استمرار وطول فترة استمرار الأزمة الموجودة في الخليج من هرمز وغيرها من الحرب الأوكرانية الروسية وما يؤثر ذلك على أسعار البترول عالميا، وفي ظل محدودية قدرة السلطة الفلسطينية على استيعاب هذه الأسعار للأسباب التي ذكرناها. بكل تأكيد أي ارتفاع عالمي سينعكس على السوق المحلي والعكس صحيح، بمعنى أنه كلما ارتفع يعني سعر البترول وارتفع سعر الدولار، يعني سعر الدولار مقابل الشيكل، هذا سينعكس سلبا للأسف على الأسعار، والعكس صحيح بمعنى إذا ما تم انخفاض الأسعار عالميا وكان الدولار إلى حد ما منخفض، هذا سيساعد على يعني تخفيض الأسعار وانعكاسها على الأسواق.
0: كنت بسأل بعض يعني القطاعات الاقتصادية أنه حيرتفع بناء عليه ارتفاع السولار أو ارتفاع المحروقات بشكل عام، ارتفاع الخدمات والسلع وغيره، قالوا لحتى الآن، يمكن أنت أشرت لشغلة أنه طالما الدولار لحتى الآن خصوصا للمستوردين بسعر منيح فبعوضوا هاي بهاي، لكن بكترش كديش ممكن يصمد عملية أو تصمد عملية الحفاظ على الأسعار، وبالتالي في تخوفات من كمان أسعار ارتفاع على أسعار الخدمات والمنتجات.
1: يعني شوف أخي عادل، للأسف الشديد في هذا الموضوع لا توجد جهة رقابية تحدد السعر بناء على ما يحصل من تغيرات في سعر الدولار أو يعني ما يحصل على الأسواق العالمية، بمعنى من في الأسواق المحلية تتلقى الأسعار زيادة الأسعار سواء في إسرائيل أو في العالم بشكل مباشر، وأحيانا بعض السلع يزاد على السعر العالمي، بمعنى أنه والله يرتفع عالميا فلا ينعكس ربما أعلى من ذلك في ظل غياب الرقابة في هذا الموضوع. المشكلة في هذه القصة إلى أنه النظام الذي لديك هو نظام سوق حر، ولكن حتى النظام السوق الحر هو يتيح للدولة التدخل في بعض الـ يعني المقومات الاقتصادية من أجل حماية الأمن الاقتصادي في ظل هذه الأزمة الخانقة والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العرب الفلسطينية. في هذه المعطيات للأسف كنا نشاهد أو نلمس في حالة ارتفاع الدولار أنه يتنعكس على السعر والعكس لا يحصل،
0: صحيح،
1: والعكس لا يحصل بالمطلق. وبالتالي هذه دعوة للـ يعني الجهات الرقابية والرسمية إلى أن تعيد النظر فعلا مع باعة الجملة. لكن كانت هناك يعني تدخلات جيدة في بعض الأوقات، يعني حينما مثلا حصل ارتفاع معين عالميا كانت هناك يعني اجتماعات مثلا على سبيل المثال بين وزارة الاقتصاد وباعة الجملة، لم ينعكس الأسعار بشكل مباشر في ظل الأزمة أو في ظل هذا الموضوع. كانت هناك بعض المحاولات التي يمكن تكرارها واستنساخها بحيث إلى أنه يتم تحقيق المصلحة العامة بأنه والله باعة الجملة يستوعبون جزء من الارتفاع عن طريق يعني نقص معين في الأرباح، إذا ما حصل ارتفاع معين لا يكون أنه تتوزع على يعني مفاصل الإنتاج كلها، لا يتم تحميلها بشكل مباشر فقط للمستهلك النهائي. ولكن للأسف ما يحصل عندنا بشكل عام باستثناء بعض المحاولات التي يعني أشرت إليها إلى أنه كان السعر ينعكس بشكل مباشر، وللأسف في حالة هبوطه عالميا لا يتم عكس السعر محليا. البارحة كان هناك مبادرة جيدة من نقابة العمال العاملين في النقل إنهم أصدروا بيان وأشاروا فيه لأنه تم الاتفاق حتى لو استمرت الأسعار يعني سيتم استيعاب هذا السعر، مع أنه تعهد الجهات الرسمية بإعطائهم بعض الميزات مثل الكرسي السابع أو الثامن وما إلى ذلك من ميزات. وبالتالي هذه يعني الأصل إلى أنه يتم تحمل الأعباء وتوزيعها ما بين الحكومة وبين التجار وبين المستهلك النهائي. نحن لا نعيش في ظرف طبيعي وفي دورة اقتصادية طبيعية إنه والله ينعكس عالميا فلنعكس على الأسواق، نحن نعيش في ظل ظرف ومعطيات اقتصادية الجميع يعرفها من ارتفاع نسبة البطالة، تراجع الأجور، تراجع مستويات الدخل، وحتى الحكومة نفسها عاجزة عن صرف رواتب كاملة لموظفيها.
0: للأسف الشديد بأنه يعني بحس أنه كثير من الحال لم يعد في يدنا، بمعنى نحن لا نمتلك قرار لا رفع ولا خفض ولا إدخال ولا مخرجات، وبالتالي لا القرار السيادي في الجانب لا الاقتصادي ولا حتى بالجانب الخدماتي أو حتى السيادي.
1: أخي عادل، باختصار في مسألة المحروقات تحديدا، نحن لسنا لدينا أدوات، كانت هناك أدوات محدودة لدى السلطة حينما كان الوضع المالي يسمح ولديها بتحرك في ضمن الهامش الضريبي، لكن اليوم أنت لاحظ الهيئة العامة للبترول تنتظر حتى اللحظة الأخيرة ماذا تقرر إسرائيل، فهي تقرر لأنه لا توجد يعني تفتقد الأدوات التدخل في هذا الموضوع. لكن نعم. مع الإشارة لعامل المهم أخي عادل، إلى أن الجانب الإسرائيلي يقرر قيم الضريبة بناء على معطيات اقتصادية تخصه هو، تخص المستوطن الإسرائيلي الإسرائيلي، بمعنى معدل الأجر اليوم في إسرائيل يتجاوز 15,000 شيكل سنويا، معدل الأجر الفلسطيني لا يزيد يعني بأفضل الأحوال عن 3,000 شيكل. فأنت تتحدث عن مجتمعين مختلفين في المعطيات الاقتصادية، أحدهما يعني
0: الحد الأدنى 6,000 شيكل،
1: 5 أضعاف نعم
0: قصدي الحد الأدنى تبعه 6,000 شيكل، وإحنا أصلا فيش سقف أدنى ولا أعلى،
1: إحنا الحد الأدنى 1,880 يعني بمعنى الحد الأدنى للأجور في إسرائيل هو 6 أضعاف ما هو موجود في فلسطين.
0: بالضبط.
1: متوسط الأجور في فلسطين في إسرائيل هو 5 أضعاف في ما هو موجود في فلسطين.
0: أيوة.
1: ولكن أنت تدفع باختصار سعر سلعة نفس الشيء تقريبا معها مش جدا ضيق.
0: صحيح. أشكرك أستاذ أيهم أبو غوش صحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، معقبا على ارتفاع أسعار المحروقات وأننا لم نعد نملك يعني أي قدرة للخفض من خلال دعم أو غيره، الهامش المالي للمناورة بخفض سعر المحروقات من خلال دعمه بالضراب والمقاس بحكم أنه هي أصلا محجوزة بات يعني صفر يعني حقيقة، وبالتالي اللي بيحدد اليوم سعر المحروقات للمواطن الفلسطيني هو سموتريتش بشكل مباشر بعدم قدرة السلطة على تقديم أي دعم لموضوع المحروقات أو التغيير في التسعيرة، والعشرة مليون ما حتفرق كثير أبدا في موضوع التسعيرة. هلأ بعد ما وصل قبل شوي أنه وزارة المالية عاودت دعمت حوالي 50 أو 55 أجورة، حينعكس هذا المفروض ينعكس علينا بطبيعة الحال، لكن المصيبة وين؟ أنه إحنا يعني الإسرائيليين لما بيحددوا سعر السلعة بيكون مأخوذ بعين الاعتبار أنه مستوى الدخل، مستوى المعيشة، هل قد عند المستوى يعني مثلا الحد الأدنى للأجور، الأجور الحقيقية مثلا للرواتب أو ساعات العمل أو غيره غيراته 5-6 أضعاف المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني حتى لو اشتغل الموظفين فيش رواتب، والعمال قاعدين، والقطاع الخاص بات يعني يترنح بشكل أو بآخر. فأنت تقارن بمستوطن أو بواحد ساكن في تل أبيب دخله الشهري 300,000-400,000 شيكل، بينما أنت دخلك الشهري بعرفش قديش، يعني تفرق من حدا لحدا. هذا إذا كان في دخل شهري، أنت بتعبي سيارتك وهو بعبي سيارته بنفس السعر تقريبا، وهذا المؤسف جدا بالحالة اللي احنا وصلنا لها. حينعكس على الخدمات التانية، حينعكس على أسعار المنتجات، حينعكس على أسعار التوزيع وكذا وإلى آخره. هذا الإشي بدنا نحاول بشكل أو بآخر نفهمه من كمان إخواننا قطاع المواصلات اللي قالوا مش حنرفع إذا الحكومة بتعطينا مثلا بالعمومي كرسي شو اسمه سابع بيسموه، ممكن نعوض يعني. نحكي بهالقصة إن شاء الله بعد الفاصل.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي، من اخترتم أن ترافقونا في هذا المشوار ولذلتم معنا عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني وبرنامج طلة صباح. اليوم الموضوع شوي اقتصادي، مش شوي، كثير، لأنه موضوع أسعار المحروقات عمل عند الناس أنه أزمة، أنه حترتفع الأشياء، مش حترتفع الخدمات كذا إلى آخره، وتحديدا المواصلات، يعني هي اللي بتهم الناس كمان كثير، وكل القطاعات للأمانة، يعني الخبز مثلا، المخابز اللي بتشتغل على السولر، العملية الشحن والنخل والتوريد والمش عارف، واللي مساعدنا انه موضوع الدولار نازل، فبتزبط مع التجار، بيشتروا بسعر، بيشتروا من برا بالدولار وبحاسبوا هون بالشيكل، فبتمشي معهم الأمور. أستاذ علاء مياسي، رئيس نقابة العمال النقل في فلسطين، صباح الخير.
1: صباحك، صباح كل المتابعين يا رب.
0: أنا مش عارف كيف بتزبط معك وهلا لما تفلل السيارة وتروح تنقل المواطنين والركاب، بعد أسعار المحروقات حتحافظوا على السعر ولا شو بتفكروا هلا؟
1: صراحة يعني مش زبط معنا بصراحة.
0: ولا معنا والله معنا.
1: يعني إحنا بين فكين زي ما بحكوها،
0: بين نارين،
1: مواطن وكمان الحكومة، وإحنا اللي بالنص يعني حقيقة. إذا كان نقل ركاب أو حتى النقل التجاري، ما هو بنعكس بشكل كتير كبير على كل القطاعات،
0: كله مربوط في بعض،
1: وأهمها اللي هي القطاع الأكثر حيوية اللي هو قطاع النقل التجاري والركاب. فإحنا حقيقة خلال الأيام الماضية كان في عنا يعني إحنا بأزمة، كنا مش عارفين أي بأي اتجاه بدنا نروح، يعني حاولنا قدر الإمكان بأنه إحنا ما نروح باتجاه نحمل المواطن أعباء أكثر من اللي حمله، لأنه بالآخر كمان حتى السائق مواطن، أبنائه، بيته، أهله بالآخر بيستخدموا المواصلات العامة كمان، فكل شيء بينعكس على السائق بشكل مباشر، حتى لو كان هو سائق بالآخر ما هو أهل بيته بيستخدموا هاي المركبات كمان. الكلفة الشرائية رح ترتفع بشكل كتير كبير، وهذا كمان بيأثر على السائق بشكل مباشر. لكن احنا حقيقة يعني صفينا بين انه يعني نرفع الأجرة طبق التسعير النقل كما هي، نراعي بعض الخطوط اللي يعني اخذنا قرار بالاخر له علاقة في انه طبق تسعير النقل كما هي، باستثناء الخطوط اللي ممكن يكون فيها حواجز، عوائق، أغلقات طرق، هذه ما بنقدر يعني مثلا زي الفترة الأخيرة أغلقوا مثلا منطقة غرب رام الله، فاضطروا السائقين يلفوا حوالي 18 كيلو، هذا ما بتقدر تيجي تقول له اشتغل، كيف بده يشتغل؟ كمان في ظل الارتفاع الموجود، فبنضطر هون إن احنا نرفع الأجرة بشكل بسيط، ولكن بالمجمل العام لا، راح تكون الأجرة كما هي. طبعا بناء على بعض التوافق، بعض الإجراءات اللي توافقنا عليها إحنا وزارة النقل، من ضمنها إضافة مقعد ثامن للمركبات السبع ركاب، اللي ممكن تخلينا نتجنب في المستقبل تسعيرة النقل اللي ما نقدر نرفعها، هيك بكون في لو تعويض جزء بسيط للسائقين من خلال المقعد الثامن، يعني إعفاءات، والإعفاءات هذه أصلا يعني ارتفع أو ما ارتفع السولر من حق قطاع النقل نأخذ إعفاءات نتيجة الوضع والظروف الصعبة كمان اللي بيشتغل فيها قطاع النقل.
0: يعني أنتوا ما حترفعوا أسعار النقل بالفترة الحالية؟
1: يعني إحنا نعطي
0: أوكي.
1: أنا بدي أحكي هلا بكل جرأة وكمان ومسؤولية، إحنا كقطاع نقل من شهر 4 لليوم تحملنا مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية تجاه الناس. اليوم مطلوب مراجعة وزير المالية لسياساته خلال فترة الست شهور الأخيرة اللي كانت مرهقة على المواطن وعلى قطاع النقل. لهيك إحنا هذه الفرصة الأخيرة أمام وزير المالية بأنه يراجع سياساته اللي بمارسها خلال الست شهور السابقة. من هو لنهاية الشهر أمامه خيار، إما بكون مراجع سياسته وكمان داعم هذا القطاع الحيوي، وإما يقدم استقالته وروح، لأما إحنا مش راح نتحمل نتيجة سياسات إلها مفصولة عن الواقع أصلا، مهمتها تلم 50% راتب الموظف, واللي اصلا السياسة بالاخر الموظف بيدفع ثمنها حتى لو لم يطلع 50%. يعني ما بزبط وزير مالية يكون مهمته لها علاقة في اني انا كيف بدي اجمع 50% للموظف في نص

0: المية يروح.
1: طيب
0: هذا هذا قرار عندنا احنا خلال شهر اكتوبر احنا كقطاع نقل من مسؤوليتنا كمان الوطنية وإيماننا بوضع شعبنا بشكل عام راح نتحمل الأغلاط والأعباء اللي أضافها علينا وزير المالية. ولكن أنا بحكي لك من هون لنهاية الشهر في حال عدم مراجعة هاي السياسات اللي مفصولة عن الواقع يقدم استقالة لأنه إحنا مطلبنا
1: طيب.
0: يكون
1: موضوع وزارة المواصلات تمام أوكي. وزارة المواصلات أو وزير المواصلات اتفقتوا على إشي يعني أعطوكوا ضوء أخضر في مخصوص بخصوص المقاعد مثلا؟
0: طبعا اتفقنا إحنا وزارة النقل على
1: طيب
0: بعض
1: منيحة هاي بهاي أوكي حلو يعني
0: ما هي بقى هذا مطلب له 20 سنة من طالب هلا عشان احنا عشان
1: رجع
0: هلا هذا هذا حق لنا احنا كنقطاع نقل
1: نعم
0: وانا
1: نعم.
0: يعني بوجه للسائقين كافة لكافة السائقين في كافة المحافظات كل الاحترام والتقدير على صبرهم وصمودهم على سياسات مغلوطة
1: يعني يركبوا مقاعد خلاص ما يعني تتسكر الموضوع يركبوا مقاعد اضافية
0: طبعا بس هي ضل شوية اجراءات اللي هي يعني اجراءات شكلية العلاقة لانه هذا مقعد بالتخفيف كمان بده يكون مكان ومكان مناسب ما يضايق الناس حسب المواصفات بده يكون في تغطية تأمينية يعني الموضوع
1: يعني حطوا سكملة ما هي منهم تمشي الأمور
0: هلا الشباب بأصروش
1: طيب بدي أستاذنك بهالتليفون بعد إذنك شباب بأصروش ألو
2: ألو
1: أهلا وسهلا
2: صباح الخير
1: صباح النور يا هلا
2: صباح الخير لك أستاذ عادل ولضيفك الكريم
1: نعم
2: على ما ياسي
1: تفضل
2: خليل زواهر معكم
1: أهلا يا خليل تفضل
2: يسعد صباحكم
1: يا هلا
2: طلع يعني أنا بدي أحكي كلمتين مختصرات وهذا ضر رماد في العيون كله كلام في كلام وهذا المقعد الثامن إلهم 10 سنين بيحكوا في مواله وإننا إحنا نتحمل إن 35 سنة نتحمل وقطاع النقل يعني مش هذا شوفير مش شوفير قطاع نقل هذا مواطن عنده عيلة وعنده وعنده وعنده يعني احنا بدنا نستنى لاخر الشهر اخر الشهر شو بدنا نستفيد من هلا اخر الشهر على تسعيرة الصدر والوقود اللي طالعه مش رايحين نتحمل اخر الشهر رايحين نسلم السيارات وبعدين ضخنوا قراراتهم براحتهم
1: خايفينكم تطالبوا بإقالة علاء مياسي قبل وزير المالية
2: انو استنوا على وزير المالية واستنوا سيقيموا واستنوا سيحطوه واستنوا
1: سيقيموا
2: بنبقى مخربين السيارات ومصلحات السيارات ومصاري معناش ولا شيء معنا ومنصف السيارات على اليمين يا منحطهم قدام الاتحاد العام للنقابات يا منحطهم قدام وزارة المواصلات ومنصفهم ومعطيكم المفاتيح ونقعد عليهم طلع هذا الكلام كله ضر الرماد في العيون اشبعنا من الكلام هذا واشبعنا من يعني الكلام كله كله كله مصطح مصطح اللي بصير لما كان يغلى السولر ما يرتفعوش لما ينزل السولر فورا يقول لك نزل لك شكل على المواطن انا مواطن وهذا مواطن ابني مواطن مرتي مواطن اختي مواطنه كلهم مواطنين وانا مواطن اصلا انا مواطن انا اسمي مواطن يعني انا بقدر ادشن سيارتي بدي اطلع في سياره لما بتكون الاجره 15 20 انا بجوز اتغلب لانه بجوز معيش وفي مواطنين كثير زيي وزيك وزي غيرنا كلياتنا فاحنا يا عم نستنى شهر شو شهر طب ليش ما حلتوش قبل الشهر وانتو عارفين لكم شهر بتحكوا انه بده يغلى البترول وبده يغلى البترول ليش ما انتو حكيتوا فيه قبل شهر ليش نستنى كمان شهرك ليش نستنى كمان شهر ورايحين نرجع لنفس النتيجة واقل من النتيجة
1: يعني انتو مش رضيانين او انت
2: لا لا لا, لا ابدا ابدا ابدا لا عن الاتحاد العام ولا عن وزارة المواصلة
1: ولا عن المالية بطبيعة الحال ارتفاع
2: ولا سعر المالية انا هيني ها انا هيني طلعت بسيارتي ها انا هيني طالع بسيارتي معي سبع ركاب 14 شيكل انا مشواري على الخليل بكلفني 90 شيكل رايح جاي 90 شيكل
1: وانه انت تحط كرسي تامن مش ضابطه معك
2: ما بزبطش معاي لان السياره جايه من الشركه جاي من الشركة أصلاً كيف بدي أحط لها كرسي كامل شو هالكرسي الكامل شو هالكرسي الكامل اللي بدك تحلون إياه الله تعطيني محل الحلال حلية كرسي كامل
1: طيب أستاذ علاء معنا ولا
3: معاك طيب. بس معاك
1: يعني أنا حاب تعقيبك لأنه بقول لك أول شيء أنتوا تأخرتوا كثير بعدين مش ضابطة معي وسيارتي بركبش فيها كرسي تامن شو أعمل
0: أول شيء أبا مصدع أخوي خليل اللي

0: انا بكن له كل الاحترام والتقدير. هلا حكى حكى من حرقه ومن واقع بعيشه وواقع صعب له علاقه في هذا القطاع اللي انا مدرك حجم المعاناه الكبيره اللي بيعانوها السائقين. نحكي لك لو رجع الصوره شكل ما هو الحواجز والبوابات والطرق والاعتداءات اليوميه على قطاع النقل من قطاع المستوطنين ما هي اكبر اصلا مخاطر بعيشها القطاع اليوم، واحنا اليوم في ظرف اسوأ ما يكون. لهيك احنا كمان انا بطلب منا اتحمل مسؤوليات اتجاه البلد. احنا من جنب الهند انا اسهل من الخراب في الشيء، هلا بطلع وبعلن اضراب وبدمر البلد ما عنديش اي مشكله، ولكن كمان احنا ربنا سبحانه وتعالى اختارنا نكون في هاي الارض. لكن ما يتحمل انا لما حكيت اخر الشهر ما حكيت انه بدنا ما في حلول اسعافيه لها علاقه في انه نتحمل اخر الشهر. انا اعطيت وزير الماليه مراجعه سياساته منه لاخر الشهر، لانه لا تحتمل واحنا وصلنا للخط الاحمر اللي له علاقه بالانفجار. اذا بدها تنفجر وجه وزير الماليه ما بفجر القطاع في وجه الناس، شو ذنبها انا بكره اسكر البلد وعطل كل الحياه الاقتصاديه اللي الوضع الناس اليوم بتمن بيطلع بسرم من الصبح عشان يجيب 20 شيكه. مظبوط بحكي ولا لا؟ كمان مساله كثير مهمه، احنا لما رحنا على المقعد الثامن ما رحنا والله صحينا من النوم وقلنا يلا اعطوهم ثامن، لا مش هيك. سوينا خارطه لكل المركبات التي تعمل بفلسطين على السيرفيس، الهونداي والمرسيدس والفورد والكارافيل كلياتهم عملنا لهم خرائط معتمده من البوليتكنيك. لا حتى لانه كانت الوزاره تحكي في هذا النفس اللي له علاقه انه ما بزبط وبزبط، فاحنا اثبتنا لهم انه هذا بزبط وانه طبيعي انه يركب المقعد الثامن بكل اريحيه وغير مكلف كمان بالشكل اللي بعض الناس بتروج له بس عشان بدها بس تعطل هذا المشروع اللي بالنسبة لنا مشروع عمره 30 سنة. لا احنا المقعد التامن مطلب لنا من سنين واحنا من اياه وبركب على كل السيارات، ما حدا انه المقعد التامن ما بركب. احنا حسب المواصفات الفنية لكل المركبات اللي بتعمل على سيرفيس في فلسطين بركب عليها المقعد التامن وبركب بسهولة وبكون اسهل لتحميل وتنزيل الركاب للعلم، اسهل من الموجود اليوم. فاحنا درسنا كل هذه الاجراءات انه بزبط او ما بزبطش وسوينا ملف طويل عريض اثبتنا، لانه كان في جدال خلال السنوات السابقه ما بيننا وبين الوزاره على الامور الفنيه اللي لها علاقه في المقعد الثامن، واثبتنا لهم انه المقعد الثامن بيركب على كل المركبات الموجوده واللي بتعمل بفلسطين. لهيك هذا حق لنا ومطلب قديم منا اياه غصب عن كل الدنيا.
1: تمام. هلا اجى سؤال عن السيرفيس الداخلي اللي هو
0: كمان شغله بس مساله مهمه. موضوع المقعد الثامن هو مطلب هو حل استراتيجي للمستقبل، له علاقه في انه يا سيدي خلي السولار الشهر الجاي ينزل له كمان نص شيكل واللي بعده، بس بالاخر السولار راح يرجع يستقر. الدنيا مش راح تضل
1: يعني هو استحقاق مستقبلي كمان، يعني بيكون
0: طبعا هذا مقعد ثابت. انا ما كمان السياسات اللي كان يدار فيها قطاع النقل القديمة هي اللي وصلتنا اليوم لهي النتيجة السيئة اللي احنا بنعيش فيها.
1: انا فاهمك تماما يا اخي علاء، بدنا كمان تليفون او مداخلة، موضوع يعني هو حديث الساعة اليوم. الو
2: استاذ عادل،
1: تفضل. يسعد صباحك
2: ضيفك الكريم.
1: يا هلا بيك، تفضل.
2: يا سيد العزيز انا بختلف معك وشكلا مضمونا، هذه موضوع الغلاء اللي احنا عايشين فيه يعني ما حداش بنكر انه هاي مؤامرة، وهي المؤامرة بدها خطة اسعافية. والله العظيم الناس نفسها مقطوع، وانت سمعت المداخل اللي قبلي قديش الزلمة بيحكي بحرقة وبيحكي بأسى، عرفت شو؟ فانت لما تيجي تدوري على بديل مقعد ثامن من شان تتعدى هذا المأساة اللي احنا عايشين فيها بما تعني الكلمة، طب انت دورت على خطة بديلة من خلال مقعد، طيب وباقي النقليات وباقي الشاحنات وباقي السيارات وباقي الدنيا كيف يعني؟ في الدنيا كيف فهموني انا، كيف لتر السولار بتسعة شيكل حاطينه 8 شيكل 99 زي العروضات يعني وكأنه صار فرصة
1: أو كأنه صار يعني عرض مغري. عرض مغري
2: استاذ عادل، اسمح لي احنا بنحكي في موضوع جدا مهم.
1: والله
2: صحيح، هذه مؤامرة علينا اليوم لما ينباع علينا السولار احنا 9 شيكل. انت بتعرف انه انا بشتغل على السولار، انه صار 90% من وقتي مستنزف بس من شان انا احوش قيمة السولار انا بشتغل عليه. طب اولادي، طب امتدادي انا في فلسطين لازم اظل انا ثابت فيها. ما ترهنوش علينا اكثر من هيك كمسؤولين كمسؤولين طبعا انت ضمن مسؤوليتك بحكم انه انت ماسك ميكروفون بيسمعوك كل الناس.
1: انه انا مع المسؤولين
2: اسمح لي اسمح لي اسمح لي.
1: ايوه ما لك اسمح وانا يعني اسمح لي. لحظه لحظه لا انا يا يا يا حبيبي اسمعني يا رجل كلمه شي باقي
2: استاذ عادل.
1: لا بدي لحظه شوي.
2: انت في موقع مسؤوليه وطول عمرك وطول عمرك انسان شفاف ونقي وبتنفخش في بوق حدا.
1: طب ايوه بس يعني
2: مسؤوليه كل يوم مسؤوليه كل يوم تبدا من عندك وبتبدا من عندي. احنا مش قادرين احنا مش قادرين على حجم المؤامرة هاي بسعر السولر 9 شيكل وقيس عليها. نعم. ومش بس لما يرفع يطلع السولر معناته بس السولر طلع طلع كل اشي ورخصنا احنا فما ترهنوش على بقائنا اجوه الله عليكم والله ما ظل فينا حيل. فهي رسالتي بغض النظر
1: يعني قصدك انه لنقابة العمال والنقل وغيره انه مثلا جينا حلينا مشكلة العمومي طيب مشكلة الشاحنات مشكلة النقل مشكلة النقليات مشكلة السيرفيس الصغير اللي بالداخلي كيف ممكن تنحل استاذ علاء مياس؟
2: يعني انا ما حللناش مشكلة حدا عشان
1: اكون لو فرضية
2: يعني انا
1: فرضية.
2: عشان انا اكون واضح
1: نعم
2: احنا ما حلينا مشكلة حدا. احنا الازمة قائمة وموجودة حتى في المقعد الثامن يعني موضوع مش كتير يعني موضوع مجدي عشان نكون واضحين. اليوم احنا بنحكي على تسعيرة سولار الاغلى في العالم
1: صحيح.
2: كمان احنا مش مهمتنا نجلد الناس ولا مهمتنا انا اتواجه انا ليش السائقين يتواجهوا مع المواطنين بلا مؤاخذة يعني عشان ارض مين انا عشان ارض مين انا شبابنا من الصبح بيسمعوا حكي من الناس في حال ارتفع عقوره بس اجره النقل بيسمعوا حكي بحب نحطه بمواجهه مع الناس عشان ارض مين انا بلا مؤاخذه يعني. وزير الماليه يعني شو سائل هاي قاعد في مكتبه شو سائل فينا بس سؤال انا بس بدي جواب حدا جاوبني قاعد في مكتبه مين سائل ضربها الفتاش وبيطلع بحكي لي بس انا بدي احكي كلمه بيطلع بقول انه احنا مندير في عزمة ومنديرها في حكمة. اني حكمة اني حكمة اللي انت بترفع سولار انا بالنسبة لي السولار دعم السولار اهم من راتب الموظف لانه اصلا بنعكس بشكل كتير كبير على راتب الموظف. اذا كان الموظف القيمة الشرائية تبعته اليوم في الراتب اللي هو بياخده 50% اذا بدها تقلطه اسبوع مش راح تقلطه 3 ايام فانت ظلمته اصلا. فإحنا كمان بنعيش أوضاع صعبة وأنا بالنسبة إلي هذا موضوع السولر لازم يتعالج بشكل سريع ما بزبط يضل بالطريقة هاي مش قادر يا سيدي تتحمل روح لا تخلي الناس في الوضع اللي إحنا بنعيش فيه.
1: تفضل أخويا
2: كمان شغلة هذه الشاحن اللي بتعبي 700 لتر و500 لتر في اليوم لما بتجيب الطحين عشان أولادنا يأكلوا وإحنا نأكل شو ذنبه ينضاف له ينضاف عليه هلأ كمان 500-600 شيكل على كل نقلة ما أنا بدي أدفع ثمنها موضوع لا. يا أخوان مش موضوع لا. نقل
3: أستاذ عادل
2: موضوع حياة بشكل عام
3: أستاذ عادل
1: تفضل تفضل تفضل
3: يعطيك العافية أستاذ عادل
1: تفضل
3: وكل الاحترام للأستاذ علاء ضيفك الكريم أنا اسمي تيسير مناصر أبو عمر من بني النعيم
1: حبيبنا يا أبو عمر تفضل
3: حياك الله يا حبيبي طبعا أنا أضفت يعني تعريفي على أساس يكون الكلام فيه بعيد عن الخشونة ومن
1: نعم.
3: خلال اسمي بحب أعرف حالي بصبغة حنانية أكثر شوي في الحديث
1: تفضل
3: لما الأستاذ علاء الرماوي أو صاحبي علاء الرماوي أنشأ مبادرة ونجح فيها وقبل أسبوع كمان مبادرة على مستوى الخليل ونجحت وقبل شهر كمان كانت في مبادرة طبية وعلاجية ونجحت ليش ما يكون في مبادرة تبدأ من عند الأستاذ علاء هلأ ضيفك بحكم موقع مسؤوليته وكل النقابات وكل مسؤولين النقابات والمدراء المسؤولين والإعلاميين على خلينا نحكي مبادرة يا أخي خليها يكون فيها نوع من أنواع الحراك السلمي بدناش احنا يعني نحكي في إشي أبعد من هيك الحراك السلمي أقول لك إذا يعني إحنا قرأنا في التاريخ وفي الأدب وفي الثقافة إنه أي شيء بتقاطعه بيرخص مظبوط ولا لا فيعني خلينا إحنا نجلب حالنا كمان شوي من خلال مقاطعة شريفي من خلال مقاطعة يكون عنوانها فعلا إنه إحنا بدنا ننزل السعر لأنه أمانة الله أنا عندي قراءة للشارع أو للسوق والله الوضع صعب
1: طبعا
3: وظلوش يعني عن جد يظلوش المسؤولين في أبراجهم العالية يراهنوا على ثبات وصمود المواطن في اللحظة اللي المواطن صار فيها يصطدم بالمواطن اللي قباله ويجند نفسه. والناس يعني وصلت لمرحلة الكفر الذات، بديش أحكي يعني لا سمح الله كفر من نوع آخر، بس عن جد صرنا نكفر في وجودنا، صرنا نكفر. يعني أبسط شيء بقول لك أنا شو ذنبي، طب لما يقول لك أنا شو ذنبي، يعني ذنب أنا عايش في فلسطين؟ فالموضوع وصل كرامة.
1: طيب لما أنا سؤالي الأخير لأخوي على
3: إنه لما أنا بدي أشتغل 8 ساعات وألاقي حالي أنا مش جاي 50 شيكل في 8 ساعات، والله يا رجل أنا يعني ابتهنت كرامتي.
1: صحيح. سؤالنا للأستاذ
3: يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا
1: حبيبي أبو عمر، سلامات حبيبي، يسعدك ويسعد صباحك كل أوقاتك أخوي علاء. سؤالي الأخير إنه ما العمل إنه كل القطاعات قاعدة، وأنت قلت من شوية إنه إحنا قاعد المواطن بيتواجه مع المواطن، قاعد بيسمع كلام وبيعني ممكن يأثر كمان على السلم الأهلي هذا الموضوع، فشو ممكن في حلول لقدام، خطوات أنتم ممكن تعملوها للضغط على الحكومة من أجل إنه تعمل أي إشي الحكومة، وعلى رأيك يا بتحلها يا بتدبر حالها؟
0: مش تدبر حالها، تروح
1: اللي هي
0: أنا بحكي الصراحة يعني خلص بكفي. أنت تيجي تحكي لي يموت الشعب ويعيش الوطن، لمين يعيش الوطن؟ للدواب والحمير يعيش الوطن؟
1: تمام. خطواتكم شيء، خطواتكم
0: شيء، شو الوطن يا جماعة الخير؟ شو مفهوم الوطن؟ كرامة؟ فيش كرامة، نروح نهرب حالنا.
1: تمام. شو خطواتكم؟
0: بكفي يعني بكفي استهتار في عقول الناس واستخفاف عشان تروح تلمبلي 50%، انت قاعد بتدمر الناس.
1: طيب.
0: فعشان هيك احنا أيوة. احنا هذا اخر تحذير واخر انذار بالتحديد لوزير المالية، قدامك خيارين، اما بتيجي بتنصف الناس وبتدعم اهم قطاع حيوي له علاقة في حياة الناس واكلها وشربها وتنقلها، واما بتقدم استقالتك وبتروح. الشعب الفلسطيني فيه ألوف الألوفات تديروا هاي الوزارة، إذا مش قادر تدير
1: يعني هذا كيف نترجمه على الأرض؟ تحذير حضرتك
0: ترجمه برسالة من نقابة النقل إنه وزير المالية أمامه فرصة أخيرة، إما بروح وإما بعيد الدعم للقطاع لو بروح بشحد.
1: يعني ممكن تعملوا إضرابات لقدام؟
0: هلأ الإضرابات أنا بالنسبة إلي والله ما بضرب، أنا بطالب في إقالة وزير المالية وليس الإضراب.
1: اعتصام.
0: أنا اليوم اللي الشوفير الشوفير بيطلع بيسوي 20 شيكل بدي أحافظه على 20 شيكل، وزير المالية وقف دوره.
1: ما أنا مش عارف كيف بده يعني شو طريقة آلية الضغط، قصدي آلية الضغط، الضغط
0: يعني أسهل فيش أسهل. أنا بطلع بحكي اضرب.
1: أنت نقابي، أنت نقابي يعني أكيد عارف شو قاعد بتحكي وأنا عارف شو أنت قاعد بتحكي، بس ما هو الضغط يعني شو آلية الضغط اللي ممكن أنت تمارسها على وزير المالية على رأيك يروح أو يحلها؟ يعني إذا بدك تضل نحكي ليل نهار
0: يعني خلال الأسبوع القادم راح يكون في لنا إجراءات تصعيدية لها علاقة في هذا الموضوع. ما كان في نتيجة، إحنا كمان كل الخيارات أمامنا مفتوحة.
1: شو طبيعة الإجراءات؟ يا
0: راح نأخذ إحنا خطوات تصعيدية تجاه هذا الموضوع.
1: شو طبيعتها الخطوات التصعيدية؟
0: يعني ممكن تروح باعتصام أو أشياء زي هيك لو وصول لإضراب. يعني خلينا نحكي بشكل تحذيري.
1: أوكي.
0: لأنه إحنا عشان نكون عمليين وجديين، مش بس نحكي على الهواء وخلصنا. أنا بحكي حقيقة، هناك بركان غضب عند قطاع النقل، يعني أي وقت بنفجر.
1: وأنا بأكد لك هذا الكلام لأنه بركان غضب في الاتصالات هلأ حابين يدخلوا معك على الخط.
0: ويعني كمان أحكي لك شغلة، أكثر حدا تحمل هذا العبء وهذه المسؤولية اللي أنا بالنسبة إلي مش وطنية وأقبل جهادية، إيه نقابة النقل، وإحنا أنا وزملائي الضغط علينا بشكل كتير كبير، ولكن إحنا رغم كل الـ الـ الـ الضغط اللي موجود علينا، ولكن احنا كمان
1: هو الكل ولا الكل يا صديق
0: علينا بإذن احنا نحافظ على البلد.
1: كل ما قصر فيه كمان مداخلة، يعني انا كنت حاكي انه اخرت لي اخر اشي بس طلعونا مداخلة لهم. صباح الخير يا مرحب.
4: الله يسعد صباح
1: يا هلا، تفضل
4: علاء قياسي،
1: تفضل
4: زميلنا وحبيبنا محمود.
1: حي الله يا اخوي محمود، تفضل يا حبيبي، تفضل يا محمود.
4: كون علاء
1: علاء
4: من يوم السبت طيح يكون عندنا ارتفاع نص شيكل على الراكب داخل الخليج، يعني احنا ما نقدر نتحمل هاي المسؤولية باتجاه السائقين.
1: نعم.
4: يجب على الحكومة انها كانت بدل ما رفعت خصصت كازية خاصة للتاكسيات العمول بشكل عام وصوت لهم سعر خاص اللي تقدر تحمل على عاتقها نقل المواطن.
1: سنت.
4: فاحنا عبر اذاعتك وعبر اخونا علاء وتوصلنا مع الحاج عادل والنقابة، فإحنا رفعنا إن شاء الله كتب بانه هناك ارتفاع نص شيكل على مستوى الراكب الداخلي. تحياتي لك ولاخونا علاء مياسي.
1: كل احترام. شكرا. يعني اخي علاء ال- ال- الشعب سبق القياده، القطاع سبق
0: موضوع ابو صبيح. يسعد صباحه ولا شيء. احنا من امبارح في الليل بنحكي في موضوع الخطوط الداخليه في الخليل ويعني بنناقش فيه، وحتى يعني ناقشناه على مستوى كمان الوزاره بحيث انه نشوف نلاقي حل لهم منصف اللي يقدر يستمروا كمان. يعني لما ابو صبيح حكى نص شيكل، مش لانه بحلم بالنص شيكل، لانه بده يشتغل، بده يقدر يامن الناس.
1: تمام.
0: يعني في الخطوط الداخليه داخل مدينه الخليل هذا المشكله، وكمان الخطوط الداخليه في مدينه نابلس كمان مشكله.
1: طيب عشان بدنا نعمل لهم، هم قرروا لحالهم بده يرفع نص شيكل؟
0: لا ما قرروش لحالهم، الشباب كمان عندهم بس اسمح لي احنا على تواصل معهم من امبارح بالليل. وكمان الشباب على قدر المسؤوليه. وانا بحكي لك هم لو بدهم يرفعوا رفعوا اليوم، لو انهم بدهم يرفعوا لحالهم، ولكن هم كمان ادركوا حجم المسؤوليه اللي بتقع على عاتقهم، وكمان ما بروحوا بخطوه الا بالتنسيق معنا، واحنا بدورنا بنكون بالتخطيطهم من خلال الوزاره.
1: شكرا اخوي علاء مياسي. شكرا رئيس نقابه العامه لعمال النقل في فلسطين. يعني سمعتم ما قيل وما قد يقال. البلد يا دوله رئيس الوزراء ويا معالي وزير الماليه ويا وزير المواصلات ويا وزير الصحه ويا وزير الطاقه ويا وزير الداخليه، لانه الداخليه كمان مهم في الموضوع. باقي عندكم يا معلم. الأمور قاعدة يا أخوان بتشد بزيادة، يعني ملاحظين ولا لا؟ بتشد بزيادة، بتتزنق بزيادة. أوكي، إذن بالخليل قرروا رفع أجرة النقل الداخلي أو العموم الداخلي نص شيكل. يعني أنا ما حبيت يعني أدخل بجدلية مع أخوي علاء، ما كانوا بعلموا بالموضوع، و هاي يعني من النقابات مثلا خلنا نقول الفرعية والتفرعات، خلاص يعني ما عادوا يستنوا لا نقابات عامة ولا عادوا يستنوا كذا. ولما طب بقول لك مثلا عن جد يعني والله يجي التساؤل، بقول لك طيب انت حطيت كرسي ثامن في العمومي الكبير، طب والتاكسي الصغير شو نسوي؟ نقعدهم في حضن بعض يعني مثلا، ولا فوق على الرف الفوقاني، ولا نحط له عقلة لورا مثلا، ولا ناخد شو نسوي يعني، ولا نقول واحد ضرب اثنين؟ فبقول لك ما مش ضابطه معنا. وتعاون الشاحنات يعني اخوي ابو عمر بقول لك مثلا، هو بعرف وانا التوزيع وكذا شوي، بس بقول لك انت المسؤول، ايش دخلنا يا ابو عمر؟ يعني شو اسوي؟ استفزيتني يا ابو عمر راح الصبح، الله يصبحك بالخير. مهمش حبيب ضرب الحبيب زبيب، فكيف استفزازه؟

0: السلندر اللي المولينكس هذا الخلاط اللي موجود في درجات اوكي، في درجة اولى وثانية وثالثة يبدو شغلوا الثانية، الثالثة لسه لا لا الثالثة ما وصلنا لها، شغلوا الدرجة الثانية في الخلاط كركتوا منيح وامسكوا منيح والخلطة قوية. هلا بيشوفوا بيفتحوا الغطاء بعديها، اذا شافوا المكونات خشت في بعض والامور اختلطت في بعض بقول لك، اما اذا شافوكوا لسه صامدين وصابرين بشغلوا الليفل الثالث، فتحملوا يلا الليفل الثالث ان شاء الله ما بنصله. كان الله بالعون، كان الله بعون الناس. الكوكتيل خشن، نعم صحيح. ما شغلوا كل الدرجات يا صديقي، لا لا. كوماندوس جسد صباحك، انا لحتى الان مصدوم في اللي بعت لي اياه والله للامانه. يعني احيانا انت بتعرف اشياء او بتشوف اشياء بتقول اقسم بالله، بتقول الحمد لله على نعمه انه انت ما كنت تعرف، الحمد لله على نعمه انه انت ما كنت تفهم، الحمد لله على نعمه انه انت بتتابعش، الحمد لله على نعمه انه انت ما يعني ما شفت ولا عرفت. يعني اقسم بالله العظيم، لانه مرات انت بتحمل هم مش همك بس هو في النهايه همك، وانت بتشوف اشياء بتزعجك وبتزعلك تخليك تتحسر على الوضع اللي موجود في بعض قطاعات البلد وخصوصا قطاع الشباب. فالله يفرجها، الله يفرجها. متفائلين متفائلين. لا لا لا لا لا لا لا لا يلا لا لا لا لا لا لا. الو
1: سلامات
0: سلامات. هلا
1: نمر ابو كويدر بيحكي معك.
0: هلا ابو كويدر هلا.
1: بدك الصحيح الحلقه هذه كانت بس ناقصه نمر ابو كويدر يطلع يحكي هالكلمتين.
0: هيا كمل كمل
1: كمل. يعني بقى عن جد عن جد احكي لك شغله.
0: كملها.
1: لاحظ شغله.
0: لا
1: انه النقابة الوطنية في رام الله كل الاحترام لها واخونا علاء مياسي نزل صدر بيان بعدم الارتفاع وعدم التبقى وكذا ومقعده قبل ما رئيس الوزراء بحاله يطلع يقول يعني يوضح موقف الحكومة من الصلاة. ما حدش يزعل مني، يمكن هلأ علاء مياسي بحاله يزعل مني. مش استعجلوا شوية وبعدين هذا المقعد، المقعد إنا 30 سنة من طالب فيه وحصلنا عليه بال 2019 من 2019 قالوا احنا لكم مقعد عندنا ثامن في المقاعد اللي بيقدر الواحد يضيف فيها مقعد وقد يكون تاسع كمان.
0: أوه.
1: اذا كويس. اذا اذا الفحص الفني في المركبة بيسمح منيح، الا انه بنستنى حالة الطوارئ تخلص والكورونا تخلص عشان احنا نضيف هذا المقعد. للي بيحب 8 للي بيحب 9. طب انا سيارتي 4 ركاب احط الناس في الجيبة يعني ورا مثلا يعني، وزي ما اخونا قبل شوي حكى طب مركز سيارة تعليم السواقة كيف بده يخفف، كيف يعني يعني
0: يسوي ساعة، شو العمل
1: يسوي ساعة دراسية 20 دقيقة مثلا،
0: شو ناويين تسووا؟ هات حلوها يلا.
1: احنا اللي ناويين نسويه انه احنا قلنا دعم شيكل على المحروقات او بثبتولنا المحروقات 5 شيكل. ليش ما تطرقوش الى هاي؟ انت سمعت عن الحلقات الالكترونية، سمعت عن الدعم بالكوبونات ايام ارتفع السولار اذا بتتذكر، واللي هذه ليش ليش هذه منسية بالاتفاقيات؟ ليش أنا ما يثبتوا أنا نقل عام بده عادل يطلع معي بأربع شكل حاضر بس خلي السولار يبقى 4 شكل بدك تطلع معي؟
0: والله والله أنا إذا كان العمومي أحكي لك على على صعيدي الشخصي، أنا إذا كان العمومي فعلا بياخد سولار بسعر خاص بسعر مدعوم وهو بناقل وملتزم بالخط وكذا وإلى آخره، انا بحط سيارتي في البيت وبركب في العموم بالعكس.
1: هذا
0: اللازم
1: يعني. انت البنزين ب8 وانا بشتري السولار ب5 بصير تطلع معي،
0: بطلع معك وخلصت.
1: انا سويت لمقعد ثامن وتاسع وانا السبع ركاب مش لاقيهم، طب ما انا السبع ركاب بطلع بسبع ركاب برجع بلاهم. يعني انت يا عادل اذا انت اذا بصير في عندك ثقه في النقل العام وبصير راكب باربع شيكل والسولار ب8 لا والله بطلع فبول 4 شيكل.
0: طبعا
1: مش
0: طبعا
1: مش هذا الاشي بنشوفه عالميا احنا
0: 100%.
1: وبعدين سيارة المسؤول رئيس الوزراء الوزير الشرطة مش بياخد كابونات من الحكومة تعبي سولار؟ يعطوني انا كابونات يا سيدي مستعد ادفع حقها.
0: انا جاي من بصبيح بقول لك يا عمي يقولوا هي محطه فلانيه هاي
1: لا بدناش محطه بدناش يعطيني كابون يبقى 100 لتر بشتريهم ب 500 شيكل وبصير اعبي انا الريتر ب 5 شيكل عم من خلال الكابون. خليه دفع الكتروني يا سيدي اعطيني بطاقه دفع الكتروني اشتري فيها السولار ب 5 شيكل بما انه احنا ذاهبين الى الدفع الالكتروني. انا على استعداد اروح 500 شيكل في البنك واخذ بطاقه للمحروقات بصير اعدي على الكازيه اقول له بعين.
0: طب يا عمي انتوا تحكوا هذا الكلام لمين؟ ايه اللي بتحكوه
1: يا سيدي؟ في الغرف المغلقه
0: احكوا في الغرف المغلقه وفي المفتوحه واحكوا سووه
1: على الهواء بحكيش يعني اقول لك انا على ما ياسي صديقي اول البرنامج حكى بطريقه واخر البرنامج انا روح رئيس الوزراء يعني انت التناقض حتى على الهواء مباشره يا سيدي. يعني اول لغه علاء مياسي قال اتفقنا وعملنا وسوينا لكن لما طلع واحد قال له وين ده احط انا الراكب في السائق مع ركاب طب انا الشاحن اللي بتنقل الطحين وين حمي وصار يقول روح رئيس الوزراء. طب ما انت اول قبل شويه كنت تحكي بإشي يا اخر إشي تحكي
0: ماشي يعني انا يا نمر انا مواطن انتم شوفريه في بعض مواطن نقابات في بعض حلوا هالقصة يعني
1: حلها على مياسي رئيس النقابة الوطنية لعمال النقل
0: طيب
1: ما بيحدد عن مكتب التاكسي وما بيحدد عن الشاحنة
0: أوكي.
1: أنا صاحب شاحنة
0: حلو.
1: انت حددت انه بدنا نحط مقعد ثامن طب انا الشاحنة منين احط لها سولار؟ كل الاحترام لك يا علاء مياسي كل الاحترام لكل واحد طلع معك. انا عندي مشكلة انا مرات لما اروح اعبي سولار في الكادية بضل ليش ولا ايش ما بضل لي مصاري يا زلمه انا ما بضل معي مصاري يعني انا
0: عبد في حدا ضل معي مصاري من 3 سنين لليوم فعلا يعني
1: يا عمي صحيح يا عمي ماشي انت الموظف بيعطوك 2000 شيكل وبضل لك 2000 شيكل انا بيعطوني السولار ب 8 شيكل بحطه وبضل مروح. انا اليوم اللي بروح علي شغل بروح علي ما في مدخرات ما في مشغل ما في ضمان اجتماعي ما في تقاعد ما في احترام لا من مواطن ولا من شرطة كمان. يعني للأمانة يا سائق المركب العمومية زي العصفور اللي قاعد بدور الصياد كيف يصيده نزل على الشجرة بنطخ نزل على الفخ بالمسك يا بتلطش شبكة يا بيجي.
0: طب يعني يا نمر يعني أنا درجة أسأل نفس السؤال أنت قاعد بتقول لي هذا الكلام وأنا كمواطن أنا استنى يا زلمة طب استنى شو أنا قبضت هذا الكلام أنا أخذت أنا أيوه أبصم لك هاي والله لو وقع لك كلامك صح انا بديت انا بدي انزل على الشارع اترجم لك اياه
1: يا تاج راسي. اذا رئيس الوزراء بيتصل على مرأة ابو ويدر بقول له اطلع صدر بيان باسم النقل العام بيطلع زي التوت وبيطلع بيحكي يا ابن الحلال صدروا البيان من اول امبارح انه فيش
0: ارتفاع
1: يعني بتنزل انت بيانك قبل ما رئيس الوزراء يحدد سعر السولار.
0: طب شو بدك تسوي هلا انتوا شو بدكم تسوي؟
1: انا بقول لك انا بدي سولار بخمس شيكل يخلقوا لي اياه يجيبوا لي من العراق يجيبوا لي من سوريا. انا مستعد اعطيهم حق 100 لتر سلف مسبق 100 لتر بشتريهم ب 500 شيكل
0: يا ابن عمي
1: في البطاقه وبشتريهم من اي غازية بدي
0: انت
1: الكتروني
0: بتحكي اشي انا متفق معك كمواطن عليه. انا كمواطن بقول لك حقك عمومي عشان هذا بنعكس علي كمواطن
1: بدي سولار مدعوم
0: ماشي ما فيش سولار مدعوم شو بدك تسوي؟ انا كنت بسال على انه يا عمي انت شو بدك تسوي؟ بقول لك لن اذهب الى اضراب. طيب ماشي كيف بدك تضغط على رئيس كيف بدك تروح وزير الماليه؟ شو بدك تقول له؟ والله لو سمحت وزير الماليه احمل شان التاكو بدل تاكو روح لو سمحت وزير الماليه شو يعني بلا مؤاخذة
1: بدنا نعمل اشي سلمي
0: شو يعني شو بدك أرضنا. شو بدك تسوي يعني؟
1: اطلع من ارضنا هيك بدنا نقول اطلع من ارضنا
0: روح من هنا
1: روح من هنا ايوه هذا كلام صحيح.
0: طب شو بدك تسوي؟
1: انا بس ضد السولار انا بحط 100 شيكل سولار بروح ببيعهم للركاب. انا بدي ال 100 شيكل يجيبوا لي 20 لتر انا هيك بدي انا كل يوم بدي 20 لتر سولار اذا صار حقهم 180 شيكل انا خسرت 80 شيكل انا كل يوم بخسر 80 شيكل.
0: مش انتو نقابة يا يا يا يا
1: انا نقابة انا نقابة لما بطلع رئيس نقابة وطنية نقابة عمان يقول لك لن ولن ولن بخسر شوكتي انا بخرج بقعد قدام المحافظ بده يقول لي ما هو اجى فلان لفلان عندي هون اجى عادل قريب هون وحكى كلام غير اللي تحكيه انت معناته وانت وحيد الجهود. انا زلمة من 3 سنين من 4 سنين من 5 سنين إلي شيكل
0: هو بقول لك ولا أسهل من أنه نعمل إضراب برضو بدناش نخرب البلد
1: مين قال أنه بدي أخرب البلد أنا بطالب بدي أنت سويت سولار 9 أنا بمشيش معي ب9 أنا بمشي معي السولار 5 شيكل بدك أنا أعطيك دفع إلكتروني بعطيك بروح بحطهم في البنك 500 شيكل بمسك الصراف الآلي على أي كدية بقول له بعينك الله حط لي 20 لتر.
0: طب أنت لو قعدت مع رئيس الوزراء بقول لك يعني يا أبو كويتر يعني أنت تعال اقعد معايا يوم داوم تعال يا عمي إحنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نجيب دواء ومش قادرين نعطي الموظفين ومش قادرين كذا تعال شو احتحلها شو أسوي
1: يا سيدي أعطيني سولار مدعوم وارفع على عادل شكل. أنت لما بدك تشتري البنزين بثمانية اشتري ثمانية ونص وأنا يعطيني السولار الخمس. أنا قطاع مهم, أنا قطاع يعني تعاملي مباشر مع المواطن والسولار. أنا معادلة السيارة عندي شارع سولار راكب, يعني لو سويت لي ثمان ركاب بالسيارة وما أجوش السبع ركاب أنا بدأ أطلع فوق, يعني ضفت لي أنت راكب بعدين تضيفه بالسبع ركاب الأربع ركاب كيفك تضيفه, بدك تضيفه بالشاحنة بالباص كيفك تضيفه.
0: أنا بحس بدون زعل أنه كله كلام بالهوى.
1: أحسنت,
0: كله كلام بالهوى, كلامي وكلامك وكلامه وكلامه
1: بيان قبل ما الحكومة تصدر
0: كله كلام بالهوى يعني راح يضل الاشي اشي. والله يعافيك, شكرا اخوي منذر, تحياتي لحضرتك. ليش؟ لانه انا بحس نحكي مع حالنا, يعني تفهم كيف بيحكوا الناس مع حالهم, يعني النقابة بتحكي مع حاله وهذا بيحكي مع حاله وهذا كذا وبس يقعدوا في غرفة زي ما قال الاخوي يعني ابو كويدر بقول لك يا عمي بنحكى اشي وبتصدر اشي تاني يمكن انا بكره احكي شيء ثاني يعني شو بعرفني انا شو ولا انا هو انا شو دخلني احنا بالاخر بنشبك هالخطوط بعضها وبنقول انه ما احنا مواطنين. انا مني وعلي كمواطن وعن جد بحكيها وانا متاكد ناس كثير وانا يعني شو ده لما بكون العمومي قادر على انه يوفر لي نقل مؤسسه نقل باص تلفريك عربيه دحل واحد يجي يحملني على ظهره يعني وسيلة نقل تمام بأسعار في متناول الناس. يعني اليوم تتباهى الدول بمجانية المواصلات, متخيلين انتو مجانية المواصلات؟ ماشي هاي دول مستقلة وحرة ويعني وعايشة في رغد العيش, احنا محتلين وميكلين هوا. طيب خلنا نقول انت شو اللي بيقوله نمر ابو قيدر, بيحكي كلام مهم. شو بقول؟ بقول أنا عندي أولاد اثنين شادي وسعد. شادي بروح على الكوفي شوب كل ليلة المساء بيشرب فنجانين قهوة وبأرجل وبروح. سعد بروح بيشتغل أو بروح يعني لا إشي مهم, بروح بدرس وبروح. أنا أبدأ أعطيه مصروفه اليومي, أعطيه شادي عشان يروح مثلا يشرب قهوة ويروح ولا سعد عشان يروح يجيب نتيجة كويسة؟ بمعنى انه السولر ما بزبط هيك بقول يكون سعره للجميع بنفس السعر, ما غلط. تعالوا نيجي نقول يا عمومي عشان انت تنزل السعر على المواطن يكون مشترط, يعني مشروط انه انا بدي اعطيك سولر بسعر هالقد يعني 7 شيكل 5 شيكل 6 شيكل مقابل تنزل اجرة المواصلات هالقد. اولا تضرب 20 عصفور في حجر واحد, اولا بتنزل يعني بتشغل العمومي, اثنين بتخفف الازدحامات المرورية, بتقعد سيارات الناس بدل ما الثلاث اربع سيارات من كل دار يطلعوا كل يوم والناس تشكي وهذا وعندها قاعدة مصروفات محروقات وكذا والاخره, بتنظم البلد, بتعمل انت على تعزيز العمل القطاع هذا, بتدعم هذا القطاع. فبدها تفكير للأمانة, يعني بدها تفكير بشكل أو بآخر بهذا الإطار. خليني أسلم على صديقي والعزيز أستاذنا معين شديد والله يهونها في اليوم العالمي لكبار السن اللي يصادف اليوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كبار الستين 60 سنة فأكثر يشكلون نحو 6.2% من إجمالي السكان في فلسطين, بواقع 347 ألف مسن, فيما يعاني نحو 76% منهم من أمراض مزمنة. يعني الفوق 60 سنة في بلدنا في فلسطين 347 ألف. مجتمعنا مجتمع شاب, مجتمع فتي أولاد, يعني هلا هلا
2: شو أخبارك؟
0: مليح
2: يا أخي. الكل بيحكي عن مليح حاليا, هو فيش لا ركاب ولا في بشر في الشوارع, يعني حكي بتصير صحة المدارس وسلامة سلامة سلمة.
0: أصلا فيش ركاب كل اللي تقاتلوا عليهم,
2: ما في بشر
0: خلاص.
2: الناس ما فيش لا مطاري ولا في تعب سولار ولا تعب بنزين, والناس ما عايش تاكل والناس ما عايش تعب كهرباء. ومعاه شعب غاز. فأنا بقولك الوضع رايح للنهاية.
0: لسه لسه لسه لا لا إن شاء الله خير، تفاعلوا بالخير. يعني شو رأيك طب في كل اللي سمعته؟
2: كمين؟
0: خلاص سلامتك. سمعت إيش أنت معنا اليوم ولا لا؟
2: آه كل سلام على مياته.
0: شو رأيك في اللي سمعته؟ في كلمتين أعطيني الزبدة.
2: لا أقول والله لا حكم راح تسمع.
0: آه.
2: ولا شعب راح يسمع. ما في
0: لا شعب ولا حكومة.
2: لا شعب ولا حكومة. الوضع الوضع بس حله عند ربنا.
0: إذا عند ربنا الحل كله يا سيدي. شكرا موسى، سلامات
2: حبيب قلبي.
0: هلا بيك موسى. بقول لك وين الناس اللي بتكاتلوا عليهم؟ فيش ناس أصلا في الشوارع يعني. الناس العصريات بتشوفهم، بتشوفهم من العصريات الناس على صلاة الأفراح وعلى الشسمه وعلى هذا. ناس موجودين يا زلمة، وين نروح؟ هنا قاعدين. استناني بس أروح. الله يفرجها.
3: محبوه بالقلب والمشوار بعيد.
0: وبنقول شو كمان شغلة، ناس هيك تروق حالها وتهد الوضع، الوضع مش متحمل مش رايك.

يعني انا بتمنى انه هاي الضغوطات ما تأثر على حياة الناس النفسية والاجتماعية، بمعنى يعني ما يدكوا في بعض، يعني الناس تكون اسفنجية. قديش تقدر تكون اسفنجي يا صديقي؟ يعني بحكيها هيك، عارف داكش تكون اسفنجي، يكون بطوني مسلح كمان، تكون حديدي، تكون فولاذي، كون زي ما بدك، بس يعني تراعي ظروف الناس وأحوال هالناس ونروك مع بعضنا. الناس النفس أنا أقولك الله يفرجها. أنا اليوم بقول اليوم الخميس، الناس لازم تكون رايقة، الناس لازم تكون حلوة، لازم تكون طاها. وين طاها؟ لا يا عمي، يعني أنا متأسف على اللي بدي أحكيه هلا والله. اليوم والله صار لنا يعني عشرة، والله زمان بعز علينا. اليوم آخر يوم لدوام زميلنا طاها معنا، إن شاء الله ربنا يرزقه، ربنا يفتح له كل أبواب الخير والسعادة إن شاء الله. طاها أبو حسين صاحب التقارير، صاحب البصمة، الميداني الجميل اللطيف حبيب القلب، حيروح لرام الله. شايفين رام الله بتاخذ منا الحلوة، الزملاء والكباب، مش خسارة في رام الله. إن شاء الله تدير بالك على رام الله، ورام الله تدير بالها عليك، مع شركائنا طبعا بالهلال إن شاء الله أمنيات التوفيق، وزملائنا برام الله وأهلنا برام الله بعتين لكم جوهرة من عندنا اسمه طه أبو حسين. إن شاء الله ربنا يوفقه في حياته المهنية والأسرية والعائلية، وإحنا فخورين وسعيدين إنه اشتغلنا مع بعض كل هاي الفترة حبيب القلب. هاي إلك حبيبي عمي طه. هاي الدنيا يعني حقيقة لو بدنا نيجي إحنا هيك نفلتر الزملاء والزميلات اللي اشتغلنا معهم، وبتشتغل سنة وتنتين وعشرة وخمسة واثناش وعشرين، أنا بقول تاخد لك كمان اثنين ثلاثة معاش. خدني أنا موافق، أنا كل التوفيق يا صديق، كل التوفيق، ربنا يكتب لك الخير والسعادة والهنا والنجاح أينما كنت.

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من أمنا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا نبغى شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. سأكون برفقتكم بعد لحظات أصدقائي.
2: طاب يومكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة. صديقي، لا نقدر أن نمجد الإنسان والله معا، فإن الله في حكمته اختار الجهالة والضعفاء والأدنياء والمصدر وغير الموجود لكي لا يتمجد مخلوق في حضرته، ومن أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب. والنتيجة التي نراها حيث تمجد الإنسان وارتفع نتيجة بشرية وليست نتيجة إلهية، لأن الروح القدس الذي جاء من السماء جاء ليمجد المسيح. وما دام الإنسان هو الذي تمجد وارتفع، إذن فهذا المجد ليس من الروح القدس، هذا مجد جسدي. فإذا رأينا الجمعة تنجذب لمتكلم لبق بنى شهرته بإصبعه، نرى أيضا أن الروح القدس وقف جانبا، وما هذه الجموع إلا كالجموع التي تذهب إلى المسارح والملاهي تجذبها أوثان التمثيل واللعب.

عندما نقرأ في الأناجيل تدهشنا الطريقة التي كان يملأ بها الرب يسوع كل ساعة من وقته، فلم يكن هناك تراخ في حياة ذلك الشخص المبارك، لم يكن هناك طلب للراحة كما نفعل نحن، بل كانت حياته منفقة في تعب المحبة المستمر. لم يعش لنفسه، كان الله والإنسان يشغلان كل فكره واهتمامه. إذا طلب الوحدة كان ذلك ليختلي بالآب، وإذا اختلط بالناس كان ذلك فيما لأبيه. الليل والنهار كان على السواء عنده، على جبل الزيتون يصلي، في الهيكل يعلم، في وسط الحزن يعزي، حيث المرض نجده موجودا للشفاء. كل عمل كان يعلن بأنه الشخص الذي يعيش لغيره. كان له فرح في الله لم يعرفه الناس، لا يستطيع أن يظهره سوى الله. لا يمكن أن نجده يعمل لأجل نفسه. لما كان جوعانا في البرية لم يعمل معجزة ليسد حاجته الخاصة، ولكن لما رأى الناس جياعا نجده في عطف قلبه يطعمهم وهم آلاف. لنذكر دائما هذا الشخص المبارك الكامل، ولنذكر أيضا قوله الكريم: إن كان أحد يخدمني فليتبعني.

0: أتركك الآن مع الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد التأمل في السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح 20 منه المليء بالتحذيرات ضد خطايا السكان القدامى الكنعانيين. بهذا نكون قد انتهينا من قسم القداسة العملية في السفر، لنبدأ قسما جديدا مكونا من الأصحاحين 21 و22. من الأصحاح 11 وحتى 20 تأملنا في وصايا الناموس الموجهة للشعب، أما الآن فسنرى الوصايا المختصة بتطهير الكهنة. قصد الله الأساسي أن يكون كل أبناء الشعب مملكة كهنة، ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون تحقيق مجتمع كامل مثالي. وبعد سقوط الشعب اختار الله سبطا واحدا فقط من الاثني عشر ليكون كهنة للشعب، وهو سبط لاوي. كان هناك الكاهن ورئيس الكهنة، وكلما كبرت المسؤولية كلما سمت طريقة الحياة. والكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. يقول بطرس: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ولكن قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. كما وقال: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. كشعب الله نحن مدعوون إلى حياة أسمى، فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لقد خلص المؤمن بالنعمة، وهو مدعو لمكان سام في حياته، وإذا قبل منصبا في الكنيسة فعليه أن يحيا كما يليق بهذا المنصب. المسؤولية تأتي من خلال الامتياز. يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم، وقد عاش بحسب مركزه هذا، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. الآن الكاهن ورئيس الكهنة يأتيان تحت مجهر الناموس.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد التسعة الأولى من الأصحاح 21.
0: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل لأجلها يتنجس. كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعل قرعة في رؤوسهم، ولا يحلق عوارض لحاهم، ولا يجرح جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم، فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك، مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق.
1: الموت هو عقاب الخطية، والفكرة هنا هي عدم تلوثهم بالخطية. التلامس مع الميت ينجسهم، كان مسموحا لهم أن يتنجسوا فقط مع أقربائهم وأهلهم، بإمكانهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالحزن على أحبائهم، وفي ذلك صورة للرب يسوع الذي بكى عند قبر صديقه لعازر وتأثر بمشاعرنا وعاهاتنا دون أن يتنجس. المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. هذا هو حال القساوسة وشيوخ الكنيسة اليوم. يقول بولس: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. حتى في حياته الخاصة يجب أن يكشف قداسة الله بحكم منصبه، كما قرأنا: لأنه يقرب خبز إلهك. الكاهن هو رمز للمسيح، والمؤمنون هم عروس المسيح التي يجب أن تكون مقدسة، مقدمة إليه بلا دنس. وقائد الكنيسة يجب أن يكون مثالا للآخرين في موضوع الزواج والطلاق هذا. وللأسف يوجد الكثيرون من ضحايا الطلاق وهم أبرياء منه. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. لماذا؟ بسبب مركز أبيها. ورئيس الكهنة المذكور عنه ابتداء من العدد العاشر ككاهن الله الممسوح عليه أن يتخصص للرب، وكان مكتوبا على عمامته قدس للرب، ليتذكر دائما من هو ولمن هو ومن يخدم. لم يكن ليشق ثيابه أو يظهر عنفا، كان عليه أن يكون مفرزا لله بالكامل بسبب مركزه الهام. والرب يسوع عليه مسحة الآب، وقد أتى ليعمل مشيئة الآب حتى الموت، وهو يطلب مثل هذا التكريس من جهة أتباعه. هذا أي الكاهن أو رئيس الكهنة يأخذ امرأة عذراء، وزوجته أيضا يجب أن ترتفع للمقام السامي لزوجها. الآيات القادمة تعدد الصفات التي لا تؤهل الكاهن، وأهمها العاهات الجسدية والعيوب.
2: سنقرأ هذه الآيات من 16 من الفصل 21.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه، خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.
1: كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب، كله جمال ومشتهيات ومجد. بالرغم من استبعاد هؤلاء المعوقين عن الخدمة، إلا أنهم لم يكونوا مبعدين عن مائدة الرب، وفي هذا درس لنا. هناك الكثير من المؤمنين الذين يعانون من العاهات الجسدية والأخلاقية والمعنوية والروحية، وقد يعيقهم هذا عن الخدمة، ولكن لا يحرمهم من حقوقهم وامتيازاتهم كمؤمنين، بل ويمكنهم أن يخدموا الرب في مجالات أخرى لا تتعارض مع عاهاتهم.
2: أنتقل فورا إلى الأصحاح 22 وأطلب من ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى منه.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنس اسمي القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم.
1: كان يجب التمييز بين المقدس والعالمي. لم يكن بإمكان هارون أن يأخذ أغراض الخيمة لاستعماله الشخصي في البيت، ونحن علينا ألا نتعامل مع أمور الله كأنها أشياء عادية. على الكاهن ألا يتهاون في مركزه، وهذا لنا اليوم أيضا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. الكثير من هذه الأمور قد سبق وأعطيت للشعب، لأنه لا فرق بين الكاهن والشخص العادي في مجال النجاسة، ولكن مركز الكاهن يحكم بضرورة الانتباه إلى الحياة الشخصية. نقرأ الآن من العدد 10 وحتى 16 من الأصحاح 22.
0: وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم.
1: أبناء الرب هم فقط الذين يعبدون الله. تشرح الآيات بأن الذين ينتمون للكاهن فقط المولودين في بيته يمكنهم أن يأكلوا من طعامه، وإذا تزوجت ابنته من أممي غريب فلا يعود لها حق في الأشياء المقدسة، ولكن إذا رجعت إلى بيت أبيها فتستعيد حقوقها. ثم نرى أن الجهل بالناموس لا يبرر المتهم. حراسة الأشياء المقدسة كانت أيضا مسؤولية إضافية على كاهل الكهنة، واليوم إذا ما أهمل المؤمنون بسلوكهم وأساء التصرف فإن أهل العالم يلاحظون ذلك فورا. قال يسوع: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. القسم التالي من العدد 17 يحتوي على التشريعات المتعلقة بتقديمات الشعب والقواعد الصارمة التي يجب أن يفرضها الكهنة. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز، كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. التشريعات تخص الناس، ولكن فرض تطبيقها يختص بالكهنة. لم يكن ممكنا قبول أي ذبيحة فيها عيب لأن الذبائح تشير إلى المسيح الكامل، وأي ابتعاد عن هذا فيه تقليل من قيمة شخص المسيح ومتطلبات الله للقداسة. كان يجب أن يكون الحيوان كاملا وخاليا حتى من الكسور، ولم يكن مسموحا للغريب أن يقدم تقدمة. أقل عمر حيوان مسموح به هو 7 أيام، ورقم 7 يشير إلى الكمال. وفي هذه النقطة فشل أبناء الشعب القديم، إذ صاروا يحضرون للرب حيوانات مليئة بالعاهات ليتخلصوا منها، وهذا جعل الله يرفض تقدماتهم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبق منها إلى الغد. الذبيحة اختيارية ونابعة من القلب، وهي تشير إلى الآب الذي قدم ابنه في كل محبة، وإلى الابن الذي أتى من أجل السرور الموضوع أمامه. كان يجب أكل الذبيحة في نفس اليوم لئلا تتعرض لأدنى خراب أو فساد. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل. أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. عليهم أن يكونوا شهودا للرب. ترى ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم؟ نجد هنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. هناك حرية في عبادة المؤمن اليوم، هذا صحيح، ولكن يجب احترام قداسة الله وبره في العبادة. صديقي، لقد خلصنا الله بالنعمة، ولم يفعل ذلك منتظرا أن يأخذ شيئا منا،
2: وإلا فلا يحسب ذلك نعمة. هناك ترنيمة يقول القرار فيها على فم الرب: وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أنا لا أوافق على هذه الترنيمة، لأن النعمة لا تتطلب أي شيء مني. هل تحبه يا أخي؟ هل تريد أن تخدمه؟ أنت تخدم الله لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. هل هو إلهك يا أخي؟ إذا كان كذلك فأنت تمثله. العالم يقرأ كتاب حياتك يوميا. الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس اليوم، لكنهم يقرؤون حياتي وحياتك. فهل هي لمجد الله؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.
4: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3426.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين،

بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 27 الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. مساء الخير مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. دائما بنقولكم مساء الخير مساء المحبة مساء الأمل ومساء المستقبل الأفضل لشعبنا المعطاء. مع بداية شهر جديد شهر أكتوبر نتمنى أن يحمل في طياته الأمل الخير المحبة للجميع. الأول من أكتوبر لعام 2026 للميلاد، التاسع عشر من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، إنه الخميس نهاية أسبوع نتمناها للجميع أن تكون هادئة وآمنة برفقة من تحبون. مع بداية الشهر الجديد استيقظنا على موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المحروقات اللي أكل وربما يعني أثقل على المواطنين. البنزين من نوع 95 ارتفع اللتر من 7 شواكل و65 أجورة إلى 8 شواكل و17 أجورة، وأصبحت تعبئة خزان 50 لترا ب408 شواكل ونصف بدل من 382 ونصف بزيادة 26 شيكل على كل تعبئة خزان، خزان المركبة الخمسين لتر. بينما السولار، وما أدراك ما السولار، ارتفع اللتر من 8 شواكل و39 أجورة إلى 8 شواكل و99 أجورة، وأصبحت تعبئة خزان الخمسين لترا في المركبة كان اليوم صار 449 شيكل ونصف، يعني حوالي 450 شيكل تعبئة خزان المركبة الخمسين لتر، بدل ما كانوا يدفع السائقي العمومي 419 شيكل ونصف، يعني من 420 ل 450 يعني بزيادة تقريبا 30 شيكل على كل تعبئة رح يتم الزيادة. هذا الموضوع ربما أثار اليوم حديث كثير في الشارع الفلسطيني، كان في تخوفات من ارتفاع أسعار المواصلات العامة، لكن النقابة العامة لعمال النقل قالت إنها رح تبقي التسعيرة كما هي بعد الصدمة، الصدمة من ارتفاع أسعار المحروقات. كمان قالوا أنهم رح يطالبوا بتعديلات جديدة، رح يطالبوا بأمور كثيرة من الوزارة. النقابة قالت في ظل الارتفاع المتواصل بأسعار المحروقات اليوم تم التوافق مع وزارة النقل والمواصلات على عدم رفع تسعيرة المواصلات بشكل عام مقابل إجراءات لتخفيف الأعباء على السائقين. أبرزها اتفقوا على إضافة المقعد الثامن لمركبات السرفيس وتخفيف الأعباء الضريبية، ملاحقة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر أيضا. وأكدت النقابة أن رفع التسعيرة سيقتصر على بعض الخطوط المتضررة من الحواجز وإغلاقات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وبنسبة تتناسب مع حجم الضرر والعوائق على كل خط. هذا بالنسبة لموضوع ارتفاع الأجرة، ما في ارتفاع يعني، ورح تبقى الأمور على حالها، مع العلم ان السائقين بيطالبوا بانصافهم في ظل هذا الارتفاع الكبير على اسعار المحروقات. يعني الارتفاع مش طبيعي، ارتفاع جنوني حقيقة، لكن هذا الارتفاع مش فقط عندنا في فلسطين، الارتفاع على مستوى العالم أجمع. اليوم كنا حابين نحكي كمان مع أصحاب نقابة أصحاب محطات الوقود, واعتذروا قالوا أن الحكومة الفلسطينية لا علاقة لها بارتفاع أسعار المحروقات. الحكومة ما إلها علاقة, الارتفاع هو ارتفاع عالمي, والارتفاع العالمي يعني بنعكس علينا لأننا نحن في فلسطين يعني ما بنستخرج المحروقات والبترول, نحن مرتبطين بالارتفاع العالمي, ويعني مرتبطين أيضا بالأسعار الموجودة في إسرائيل. قبل منتصف الليلة الماضية كان في تهافت كبير على محطات الوقود في الضفة قبيل تطبيق التسعيرة الجديدة. بعض المحطات أغلقت أبوابها بانتظار أن تكون الساعة 12 منتصف الليل ليرتفع السعر تلقائيا. هذا الموضوع يعني كمان أثار كثير من التساؤلات في أوساط المواطنين. هيئة البترول الفلسطينية قالت إن الحكومة قررت توجيه دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيكل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر الحالي, وللمساهمة بتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين. وقالت هيئة البترول أن الأسعار ستنخفض فور حصول أي تغيير في المعطيات التي تسببت بالارتفاع. كما قلنا ارتفاع حاد على أسعار الوقود لشهر أكتوبر, ولتر السولار يقترب من 9 شواكل. إن شاء الله أنه بيكون في تغيير, مع العلم أنه سمعنا أنه رح يكون في تخفيضات في إسرائيل ممكنها تنخف يعني تنعكس علينا كمان, ويصير في تعديل على أسعار المحروقات. حتى اللحظة ما في بيان رسمي, لكن في توقعات إن إذا انخفضت في إسرائيل إنها تنخفض عندنا. صور ربما يتم تناقلها بشكل كبير حول ما يجري على الأرض أيضا في الضفة الغربية. وجع وحزن كبير من وداع الشهيد مشهور ياسين من قرية ياسوف شرق سلفيت, والذي ارتقى برصاص المستوطنين قبل قليل. المستوطنين يواصلون العربدة بالضفة ويعتدون على المواطن عبد الرحمن أبو علي أبو عمار في طريق سهل مرج 7 بين قريتي المغير وأبو فلاح برام الله, ورشوا الغاز اتجاه الأطفال والنساء المتواجدين في المركبة. أيضا هناك الآن احتفال بالغناء والرقص. المستوطنون ينتهكون حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف الخليل ويتراقصون داخله بمشاركة أحد الإسرائيليين الذين كانوا أمس على متن رحلة طائرة فلاي دبي. هذا الخبر أيضا ينتشر بعد حادثة طائرتها. أيضا شركة فلاي دبي علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل. في آخر تصريح للرئيس الأمريكي, الرئيس الأمريكي ترامب عاد اليوم وأصدر ربما تصريح جديد, لكن هذا التصريح كان يردده في الماضي ويقول: لو لم أكن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية حاليا لما كانت إسرائيل موجودة حاليا. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب, وقال على الإسرائيليين أن يدركوا أنه بدوني لن تكون بلادهم موجودة. هو يعمل أيضا دعاية انتخابية للانتخابات النصفية الأمريكية. هذا الخبر أيضا وتلويحاته بالعودة لضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي, إذ لم نتوصل إلى اتفاق مناسب قد أستأنف الهجمات, يقول ترامب. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد هذا المساء, لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال, وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-20-19 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير لصديق عصام جاد الله الله يسعد مساك ابن العم راضي سلمان أبو أحمد الغالي الله يسعد مساك بقول خلي الوجع في القلب يا غالي الله يسعد هالمسم وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من داخل الوطن وخارج الوطن أمير أبو أيسر يسعد مساك دائما وأبدا نبدأ مع أحوال الطقس والتغيرات في الطقس ومعنا مجددا الأخ والصديق الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن أستاذ ليث الله يمسيكم بالخير بداية
2: يا هلا يسعد مساك ومساء الخير لجميع السادة المستمعين
0: نعم ربما في هذا الفصل الانتقال من الصيف إلى الخريف كثير هيك الناس اليوم بيشعروا بالاكتئاب نوعا ما هذا الاكتئاب مرتبط بالخريف والتغير أستاذ ليث
2: صحيح يعني ممكن بعض الناس أو شريحة من الناس نتيجة تغير الفصول والتغير الموسمي تشعر نفسيا بأنه الجو كئيب يعني كثير ناس أنا صدفتني تحكي أنا مكتئب من هذا الجو هو ليس مجرد شعور يعني عابر ليس له دلالة علمية على العكس يعني هذا له دلالة علمية متعلقة بقصر أو بدأ قصر ساعات النهار وبجوع غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس يعني إحنا لما نكون بأي شيء بحياتنا متعودين على روتين معين وهذا الروتين يتغير بأي منطقة أو أي مجال بحياتنا تلقائيا إحنا ما بنتأقلم هذا التغير بشكل سهل وبشكل سريع فتلاقينا بنكتئب حتى على مستوى شغل على مستوى منطقة جديدة على مستوى أي شيء تغير في حياتنا فبرضو الجو من الشغلات اللي إحنا بنشعر بتغيرها بعد ما نعيش أشهر طويلة في ظل أشعة الشمس الموجودة تقريبا خلال ساعات النهار معظم اليوم وساعات النهار الطويلة وفجأة بصير في عنا غياب لأشعة الشمس وتلبد للغيوم وأنه الجو ما في يعني الشمس ساطعة وساعات النهار بتصير أكثر وساعات الليل أطول فتلقائيا جزء كبير من الناس بشعر أنه الجو كئيب أو اكتئاب من هذا الجو اللي حل علينا بشكل جديد بعد فترة ما كناش إحنا نشوف فيها هذا الجو حتى يعني الساعة البيولوجية للإنسان بتتخبط شوي لما تقل ضوء الشمس وبصير يعني ما يميز الوقت بشكل صحيح بالنسبة للفترة الأولى حتى في هرمون قالت عنه اسمه هرمون الميلاتونين هذا الهرمون بفرزه المخ لاستجابة للظلام الممهد للنوم فلما يكون في عنا ساعات ليل طويلة أو ساعات غيوم طويلة تلقائيا بفرز الجسم كمية فائضة من هذا الهرمون بتخلينا شوي نشعر بالنعاس والكسل بشكل أكثر من اللازم برضو لها علاقة بنقص فيتامين د اللي إحنا بنكتسبه من أشعة الشمس اللي بتكون موجودة خلال ساعات النهار في الصيف يعني بتكون أشعة الشمس مباشرة فبرضو فيتامين د ببلش ينقص عنا في الخريف وفي فصل الشتاء برضو هاي كلها أسباب يعني إحنا بنحكي عن أسباب علمية بتؤدي إلى شعور الناس العامة بالاكتئاب مع بدء تغير الفصول فهي مرة ثانية مش شعور عادي مش مجرد شعور شخصي أو مش مجرد ناس إنها ما بتحب فصل الخريف أو ما بتحب فصل الشتاء لا هي إلها دلالات علمية متعلقة بوجود أشعة الشمس وساعات النهار خلال فصل الصيف وما تنعكس يعني من ساعات ثانية أقصر وما تنعكس من وجود غيوم أكثر خلال فصل الخريف والشتاء
0: نعم أستاذ ليث ربما أيضا نقص الفلوس والوضع الاقتصادي الصعب كمان إلى دور في هذا الاكتئاب خلينا بعيدا عن الاكتئاب نتحدث عن التغيرات في الحالة الجوية بداية في أي بوادر لأول المنخفضات الجوية نشاهد عودة الأمطار ولا لسه الصورة مش واضحة بالنسبة للنماذج والخرائط الجوية
2: يعني حتى الآن نحن نقدر نحكي انه الجو بيميل للطابع الخريفي لكن الهادئ، الطابع الخريفي المستقر يلي ما في عنا بوادر لأمطار واضحة أو شاملة. يعني صحيح في آخر يومين إحنا كنا نشوف بعض الأمطار المحلية الخفيفة، الرشاشات السريعة في مناطق محدودة، لكن هذا حتى الآن لا يعني وجود حالة جوية مطرة صريحة. وحسب الخرائط الجوية والمؤشرات للأيام المقبلة على الأقل حتى أسبوع من الآن، يعني ما تبقى من هذا الأسبوع بكرة الجمعة وخلال الأسبوع الجديد، راح أضيف درجات الحرارة بطابع خريفي مائل للاعتدال لساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر، مع وجود كميات مختلفة من السحب. برضو بضافها عنا احتمالية واردة لبعض الأمطار المحلية الخفيفة متفرقة هنا وهناك، لكن حتى الآن لا تظهر بوادر لحالات ماطرة شاملة أو رئيسية خلال الفترة القريبة. لكن يعني إحنا ما زلنا في الأيام الأولى من فصل الخريف، والأسابيع القادمة ربما تكون يعني تحمل في طياتها الخير الكثير بحسب ما هو متوقع في الخرائط الجوية طويلة وبعيدة المدى.
3: نعم، لكن هاي الفترة يعني الأسبوع القادم يعني الحالي ونهاية الأسبوع الحالي راح تبقى الأوضاع على ما هي، ما في أي حالات مطرية واضحة.
2: صحيح، يعني على الأقل بدنا نحكي إنه بكرة الجمعة وبرضه خلال الفترة القادمة من الأسبوع المقبل يعني راح تظهر درجات الحرارة تقريبا في معدلات أو قريبا من معدلاتها بدون تذبذب كبير. راح يكون في عنا بين اليوم والآخر ممكن انخفاض طفيف أو ارتفاع طفيف، تقطع درجة تنزل درجة، ولكن لا في عنا تغيرات كبيرة سواء بانخفاض أكثر من الموجود أو حتى ارتفاع أكثر من الموجود بكثير. فتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية اللي احنا بنعرفها بها كثيرا من السنة وقريبة لما ما نعيشه خلال هذه الأيام. ما في عنا توقعات بعض درجات الحرارة للارتفاع الكبير في الأجواء الحارة، وبنفس الوقت ما في عنا يعني توقعات بانخفاضات حادة على درجات الحرارة أو قدوم انخفاضات جوية أكثر برودة من الأيام هذه.
3: نعم، شكرا شكرا الأستاذ ديث العلامي من موقع طقس الوطن، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير. شكرا. إذا هذا بالنسبة لأحوال الطقس، ويبقى الله تعالى الأعلم والأعلم، يبقى فوق كل ذي علم عليم. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من انضم إلينا عبر أثير موال. يسعد مساكم ناشدة، مساء الخير ريهام، فصل الشتاء فصل بهجة وخير، مين بصيب اكتئاب غير اللي بكره وبحب الصيف. ناشدة طبعا بتقول بحبك يا إيلول، احنا في اليوم بلشنا أكتوبر. الدكتورنا الحبيب أبو فادي الغالي يسعد مساك، مراد عامسة مساء الورد، عصام جدلة، أبو ترتي الخضر الله يسعد مساك جميعا، ودائما وأبدا نسعد بتواصلكم الجميل. بنمسي كمان على الأصدقاء حمزة زبون، أحمد الأعرج، هيلي النصار، وصديقنا أبو لؤي، نادي حسن، تقي شنايطة، نمر بطرس سعيد، أم الوليد، ولكل متابعي أثير موال الله يمسيكم بالخير جميعا. حريري مساء الخير. موضوع كما قلنا ارتفاع أسعار المحروقات، يعني هذا الموضوع أثر بشكل مش طبيعي على الوضع العام، والكل كان ينتظر أي بيان من وزارة النقل والمواصلات إذا كان هناك أي ارتفاع الأسعار. علمنا وكما علم الجميع كان في هناك اتصالات ما بين النقابة العامة لعمال النقل على الطرق وزارة النقل والمواصلات، كان في اتفاق بعدم رفع أسعار الأجرة، لأن موضوع الأجرة وخاصة في هذا الوقت بالتحديد يعني رح يشكل المزيد من الضغوطات على الإنسان الطبيعي، على أولياء الأمور، على الناس اللي عندهم طلبة في الجامعات، على الناس اللي عندهم بيستخدموا المواصلات العامة بشكل أساسي، يعني رح يأثر عليهم هذا الموضوع بشكل كبير. كان في دعوات
0: كان في تذمر أيضا كبير من قبل السائقين، السائقين على الطرقات اللي أفرقت معهم تعبئة الخزان. ما بين أمس واليوم 30 شيكل تقريبا الزيادة، كما يعني حسبتها بعض الأوساط الاقتصادية تحدث الموضوع. خلينا نرحب معا بالأخوة الصديق الأستاذ علاء مياسي، رئيس النقابة العامة للنقل العام. أستاذ علاء، الله يمسيكم بالخير بداية.
4: مساءك ومساء كل المستمعين يا رب.
0: اليوم قبل شوي كنا نتحدث عن الاكتئاب الخريفي، فقلت ربما اليوم السائقين صار عندكم اكتئاب بعد ما شاهدتم التسعيرة الجديدة. أستاذ علاء،
4: يعني هو حقيقة كان قرار صعب على قطاع النقل في ظل الظروف التحديات الكبيرة اللي بعيشها هذا القطاع، بعيدا لسه عن موضوع المحروقات. هناك معاناة يومية بعانيها السائقين، أعباء كبيرة بتكبدها نتيجة الوضع اللي احنا بنعيش فيه، إذا كان الوضع الاقتصادي أو أوضاع الطرقات، الإغلاقات، البوابات، يعني وضع مزري، وضع كتير نفسيا. أصلا في الفترة الأخيرة انعكس كل هذه الظروف اللي وبيئة العمل المحيطة بالسائقين انعكست عليهم بشكل سلبي وعلى نفسياتهم، وهذا موضوع صعب. أجت امبارح التسعيرة كمان المحروقات، أثرت بشكل كبير على قطاع النقل، إذا كان النقل الركاب أو النقل التجاري. يعني اليوم احنا بنحكي على سعر لتر السولر 8.99 أجورة، يعني 9 شواكل. هذا موضوع بيهدد أصلا قطاع النقل بالتوقف على العمل نتيجة الظروف الصعبة اللي بيعمل فيها هذا القطاع. وكان كمان للأسف ما في تدخل حكومي حقيقي اللي خفف الأعباء عن هذا القطاع اللي اليوم بيعاني معاناة كبيرة. يعني القطاع على حافة الانفجار حقيقة لولا أن هناك عاملين على هذا القطاع مدركين حجم الوضع الصعب اللي بنعيش فيه احنا كشعب فلسطيني بشكل عام، مدركين حجم مخاطر المرحلة القادمة والمؤامرة اللي بنعيشها شعبنا، ولا كان القطاع كله صار فوضى وكمان بهدد البلد بشكل عام. يعني احنا كنا قادرين من البارح نعلن اضراب شامل في كافة محافظات الوطن او التوقف عن العمل نتيجة الغلاء الفاحش اللي بتعيشوا أسعار المحروقات اليوم، ولكن كمان هاي مسؤوليتنا اتجاه

0: بعض يعني المطالب اللي احنا اصلا كنا نطالب فيها من من فتره، يعني تحديدا المقعد الثامن اللي هو مقرب احنا بالنسبه لنا كقطاع نقل مش من اليوم، من عشرات السنوات قدرنا احنا نحققه. وصف ضمن المواصفات والمواصفات الفنيه وحسب الاصول، يعني هناك بعض الاشاعات طلعت هون او هناك انه بزبط وبزبطش سلامه الراكب بسلامه الراكب، ولكن هذا كلياته حكي دون اي معطيات قانونيه او اجراءات فنيه. ولكن الاجراءات الفنيه على كافه المركبات اللي تعمل في فلسطين بحكي على السبع ركاب ينطبق عليها شروط المقعد الثامن والمواصفات، لان احنا لما فكرنا في هذا الموضوع كمان رحنا وعملنا خارطه فنيه لتقسيمة المقاعد مع المقعد الثامن، وكل السيارات طلع تنطبق عليهم المواصفات الفنية. الناس في كمان سمعت وقرأت انه ناس بيحكوا جانب الاحتلال ممكن يخالف، لا هذا موضوع ما لهم دخل فيه، هذا بتعلق في رخصة المركبة وترخيصها من سلطات سلطة الترخيص هي اللي بتعطي القرار كم من راكب يكون بعدد الركاب في أي مركبة. وكمان سمعت تصريح لهيئة رأس سوق المال، للأسف إنه يعني تصريح غير مسؤول واحد، لأنه في ظرف كمان صعب اثنين غير مطلع حتى اللي أصدر هذا التصريح إنه ما في تغطية تأمينية. لا مش أنت اللي بتقرر، اللي بتقرر التغطية التأمينية هي سلطة الترخيص، بترخص مركبة 7 5 6 4 9 والتأمين بأمنها حسب رخصتها حسب عدد الركاب اللي مسجل بالرخصة. احنا مش رايحين نضيف راكب ثامن وهو كمان مش مسجل بالرخصة، احنا بدنا نضيف الراكب الثامن ويكون مسجل بالرخصة.
1: نعم استاذ علاء، استاذ علاء موجود استاذ علاء،
0: اي مركبة اذا كانت خصوصي او غير خصوصي مرخصة من رخصة مرخصة من سلطة الترخيص انها تنقل الركاب عدد 10 أو 8 أو 7 التأمين بيأمن لك إياه، ما إله دخل، ما في أي عائق هناك أمام التأمين إنه ما يغطيهاش.
1: نعم أستاذ علاء، كان سؤالي في دول أخرى هل الراكب الثامن موجود يعني ولا فقط يعني؟
0: هلا إذا بدك تحكي عن دول أخرى كل إشي عندنا غير مطابق للمواصفات العالمية للعلم، يعني رخصة العمومي في حسب المعايير الدولية لازم تكون اعلى من يعني من 10 ركاب ل 13 راكب مسموح لسائق العمومي انه يسوق، ولكن في فلسطين 7 ركاب مثلا. او كمان اذا بدنا نحكي على عدد الركاب، لا في كل العالم الركاب 8 و9 و10 وحتى عند الجانب الاسرائيلي هناك 13 كمان.
1: نعم
0: يعني اللي بيسموها اوتوبيس ضعيف 13 راكب.
1: نعم
0: يعني ما فيش ما يمنع الا انه احنا بنعيش في تشريعات وفي قوانين عفنت عمرها 30 سنة. يفترض انه احنا اليوم بنعيش في ازمات متعاقبة نتيجة الاجراءات اللي فرض علينا الاحتلال، يفترض انه احنا نحدث قوانيننا ونطورها لنقدر احنا نتلافى اي ازمات زي اللي بنعيشها اليوم. هذا مطلب اساسي إلا. وكمان وزارة المالية تعيد حساباتها وتعيد سياساتها تجاه هذا القطاع، يحاول بمس كل الشعب الفلسطيني. ما بزبط انا اضلني احمل المواطن عباء وكمان احط اكون في احط السائق في مواجهه ما بينه وبين المواطنين، هذا حكي مرفوض واحنا ما بنسمح فيه. يعني اليوم احنا بنعطي وزاره الماليه وحتى تحديدا وزير الماليه يراجع سياساته تجاه هذا القطاع الحيوي. انا مش مهمتك انت كوزير ماليه تضللني طول الشهر فكر كيف بدك تلم ال 50% تعون رواتب الموظفين ومدشر كل القطاعات في الهواء، هذا حكي مرفوض، هذا استهتار اسمه في اهم قطاع من قطاعات العمل الفلسطيني اللي هو بحرك العجلة الاقتصادية. اليوم اذا عطل قطاع النقل فيش حدا بيطلع على شغله، فيش حدا بيشتغل.
1: نعم استاذ علاء،
0: بنحكي كمان على النقل التجاري، النقل اللي ممكن ينعكس اي ارتفاع في اسعار النقل التجاري على المواد الغذائية والادوية والحليب والخبز وكل التفاصيل. لهيك لازم احنا نتعامل مع هذا القطاع بمسؤولية كبيرة بسياسة لها علاقة كيف انه ندير الازمة ونخفف عبء عن هذا القطاع، مش نزيد العبء عنه. احنا احنا خلال الست شهور الماضيه قطاع النقل عانى معاناه كثير كبيره، تحمل اللي بتحملوش الجبال نتيجه رفع دعم السولر عن الدعم الماليه، يعني دعم وزاره الماليه للم

0: مخلوقات. احنا رفعنا ثمن كبير. اليوم احنا السائقين ما في عندهم قدرة انه لا يصبروا ولا يصمدوا ولا يتحملوا, ما ضلش يعني.
1: نعم.
0: فلهيك احنا بنطالب وزارة المالية خلال الشهر الحالي تراجع سياستها, لانه احنا ما عندنا قدرة الشهر المقبل لأي تغير على اسعار المحروقات, لا تقول لي عالمية ولا هيربوز ولا عندهم استعداد يتحمل ترامب ولا غيره. انت المسؤول في البلد بدك تحمل مسؤولياتك, مش قادر قدم استقالتك, مش عندك ألم من جبلك, والله معك في 100,000 واحد في الشعب الفلسطيني يقدر يدير ويحكم ويرسم سياسات تتماشى مع الأزمات اللي احنا بنعيش فيها.
1: نعم أستاذ علاء, يعني هذا ربما علاقتكم مع الحكومة وليس لنا, لكن السؤال المركبات العادية يعني عملتوا دراسة عليها؟ لأن الأخت رهف بتقول إذا بتحط ثمن ركاب في مركبات الموجودة في بيت لحم بصير مثل علبة السردين, يعني ما في مجال للتحرك. كيف ممكن زيادة الراكب الثامن ولا يتضرر الراكب السابع أو السادس؟
0: هلا كل حدا بحكي زي ما بده.
1: نعم.
0: ولكن إحنا إلنا في المواصفات الفنية, الأمر الفني للمركبة, وكمان في المهندس اللي مرخص ومعتمد من وزارة النقل والمواصلات على أنه يحدد أماكن المقاعد وتقسيمة المقاعد جوا داخل أي مركبة. لهيك احنا سوينا خارطة تشمل كل المركبات اللي بتعمل بفلسطين بكل أنواعها, وكمان طلعت المواصفات تنطبق على كافة المركبات الموجودة. وللعلم عشان أنا أكون يعني كمان واضح أكتر, لا التقسيم اللي بتم الركاب راح تكون أصلا أسلس وأسهل للركاب بالطلوع ونزول من المركبة, لأنه اليوم إحنا ثلاث ثلاث هيك الكراسي. لما أنا بدي أطلع على المقعد اليوم
1: نعم.
0: السبع ركاب, أنا لما بدي أجي أفتح الباب وأطلع على السيارة في كرسي اللي هو اللي على الباب هذا, بضطر أنا أنزل الكرسي وأعود أطلع, يعني بتغلب هاي القصة بجزء. طب بتعرف شو بحكي, فاهم علي شو بحكي؟ يعني اليوم المركبات ثلاث ركاب هيك ست ركاب صح وراء.
1: نعم.
0: هيك تقسيمة المقاعد. في الكرسي اللي بيجي على الباب هذا اللي بتعجج لقدام عشان الراكب يركب وراء.
1: نعم.
0: فهذا بغلب الركاب في الطلوع وفي النزول, وحتى بغلب السائقين. اليوم لا, المركبة راح يكون فيها ثلاث ركاب وراء, في ركبين بصير اللي بيفتح الباب بيطلع بضل داخل جوا بسهولة بدون أي ما يتعج راكب كرسي ولا يتعج غير كرسي. يعني ما حدا يفتي بدون ما يكون على اطلاع على الأمر الفني للمركبات وتقسيمة الكراسي كيف ده تركب. لا, ده تركب في الهونداي بتركب, وفي الكرافيل وفي المرسيدس وفي الفورد بتركب. يعني احنا ما رحنا على خطوة زي هاي واحنا مش فاهمين ولا درسين. وكمان سلامة المواطن جوا المركبة احنا بتهمنا أكثر من أي شيء. السلام العام والسلام المرورية كمان موجودة, الأحزمة موجودة, كل إشي موجود. يعني ما في إشي راح يتغير على المركبة كبير.
1: نعم.
0: في كل العالم انت تطلع على تركيا, هاي المركبة اللي بنحكي عنها احنا اللي بتوسعش. طب احكي انا إشي وانا عشت تجربة صح, ممكن تكون مش قانونية, ولكن احنا في الانتفاضة الثانية انا شخصيا كانت سيارتي تسع ركاب, وكانت الناس تطلع وحدة مات واروح فيها على الخليل من رام الله مثلا يعني.
1: نعم.
0: وهي اللي بيسمعون السائقين بجزء كانوا نفس الاشياء. لا, كانت لظرف استثنائي له علاقة في اغلاقات الطرق والتضييق اللي كان موجود اللي كنا نعيشه في حينه. ولكن اليوم احنا منا اشي قانوني, في سلامة عامة, في سلامة مرورية, كمان تنطبق عليه الشروط, ما في عندنا مشكلة في هذا, خلصنا الموضوع. فما حداش شفتي هذا بقول لي لا فيش تغطية تأمينية. لا, في تغطية تأمينية. انت اللي بتكرر التأمين بأمن السيارة هو عدد الركاب المحطوطين بالرخصة, ما له دخل تسعة ولا عشرة ولا سبعة. اثنين اللي بيعتبر انه هاي المركبة علبة سردين, بكرة لما نركب التمانية يطلع فيها وقول لي اذا علبة سردين ولا لا.
1: نعم, يعني هذا الموضوع يعني ربما يعني انتوا ناقشتوا غير الموضوع هذا, طلبتم باشياء اخرى من وزارة النقل من الحكومة حقيقة استاذ علاء باختصار؟
0: يعني احنا الاعفاءات الضريبية يعني اسوة في السنوات السابقة كنا ناخذ 50%, راح يتم كمان على 2025 ان شاء الله راح يكون في نفس اسوة بالسنوات السابقة. موضوع المركبات الخصوصية هذا موضوع مهم وعائق بالنسبة لنا وتحدي كبير بيأثر على القطاع بشكل كتير كبير. اليوم في قطاع موازي لقطاع النقل بيعمل الخصوصي مقابل أجر, هذه محاربتها هي أكبر إنصاف وأكبر مساعدة ممكن يساعدونا فيها لأنه ينصفوا السائقين. اليوم قطاع المركبات هاي اللي بتعمل مقابل أجر يعني بتشتغل زيها زينا. لهيك احنا كمان كان في بعض المخالفات المغلظة اللي تم الاتفاق عليها ما بيننا وبين وزارة النقل وحضور اخوتنا بالشرطة, يعني اتفقنا انه خلال الفترة القادمة ان شاء الله يتم تطبيقها اللي احنا نحد من هاي الظاهرة اللي كمان نقدر نعطي دفعة لقطاع النقل بالاستمرار بالعمل. يعني وضع اليوم أسوأ ما يكون, الحركة الاقتصادية حركة متدنية, غلاء السولار, العباء, التحديات اللي بيعيشوها السائقين.
1: نعم.
0: بيت لحم اصطل حالها. إذا أنا بتضحك أنا جيت على بيت لحم شفت المأساة الكبيرة اللي بيعيشوها السائقين في بيت لحم نتيجة بعض الفوضى الموجودة, عدم التنظيم, عدم وجود مواقف حتى اللي كمان السائق يكون مرتاح. السياحة مضروبة في بيت لحم, هذا كله بيأثر على السائقين.
1: نعم, شكرا الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام. وربما يعني كان ودنا الحديث أكثر في جوانب أخرى لكن نكتفي بهذا القدر. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية وبعد الفاصل نعود مجددا لحديث البلد, ابقوا معنا.
2: راديو موال
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان, بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل, المرياتشي هو رحلة, رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو, فاهيتا, جمبري وأسماك, وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك, هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. دائما تحيات المحبة ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. شكرا لهذا الكم الهائل من الرسائل والمواضيع اللي بنحاول حقيقة من خلال هذا البرنامج أن نتطرق إليها، لكن دائما وأبدا هناك الأولوية حقيقة للاتصالات لمن يود التواصل معنا هاتفيا للحديث بأي قضية، أي ملاحظة، أي مطلب ممكن يعني أن نحاول أن نتطرق إليه أكثر وأكثر. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو فايز اللي بتابعنا من الأردن، وبقول الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة، يسعد مساك. ويا بلدنا يا زينة البلاد بنعاد. صديقنا يحيى رديدة أبو غيث الله يسعد مساك. العاملين في ملحمة الأمل مساء الخير نادي، شكرا شكرا لتقي شنايطة نمر بطرس سعيد، لصديقنا أحمد لعرج صديق العزيز أبو لؤي بقول أسعد الله مساكم أخي أبو قصي ومساء جميع الأخوة والأصدقاء في راديو موال، بارك الله في جهودكم. وسام أبو طير الله يسعد مساك بالخير والمحبة. شو رأيكم بارتفاع أسعار المحروقات؟ كيف رح ينعكس علينا كمواطنين؟ شو في عندكم أفكار حقيقة للتخفيف من آثار ذلك؟ هشام خلف يسعد هالمساء. تحياتي المحبة ننقلها للأصدقاء خالد أبو إرميس ولصديقنا أبو فادي كمان اللي بتابعنا من عمان، يسعد مساك. ألو مساء الخير.
1: مساك أبو قصاي.
0: الله يمسيك بالخير
1: حبيبنا. إحنا سائقين خط جناكة.
0: نعم
1: الله ينعم عليك. إحنا طيب لما ارتفع السولر أجا أول رفعة ما رفعناش التسعيرة.
0: نعم.
1: ثاني رفعة ما رفعناش التسعيرة. لما ارتفع شمط نص شيكل مرة واحدة.
0: نعم.
1: سوينا بستة شيكل. اجتنا قبل شوية دورية عن الموقف.
0: نعم.
1: احنا زمان لو انت مضاحك. المرة الاولة زاد السولر وقالوا بدهم يدعون، ورحنا فتحنا حساب في البنوك. كل شوفير راح فتح وخسر لمية متين شيكل فتح حساب.
0: نعم.
1: اللي ملش حساب. ما اجاش دعم للسولر. ولما بدنا ناخذ راتب كمان زيادة احنا مش محميين ولا من اي جهة.
0: نعم.
1: ولما احنا بنرفع الاجار هنا لشخص معين او لفئة معينة وواحد بيودي لنا الدورية على الموقف هنا، شو اللي مسويين احنا؟ يجي الشرطة هنا ويقول انا اذا بمسكك بخالفك، اذا بمسكك معك زيادة وبدك توفر انت الشكل هذا على المواطن انا بحجز لك سيارتك. نفهم احنا شو القصة. والنقابة بتلوح بزيادات وكراسي وابصر شو هذه زيادة التراخيص وزيادة التأمينات وكل ما جاي شيء. وتمنى يمشوا بالقانون هذا، احنا بنكون شاربين غلى السولر ورويانين.
0: نعم. نفهم من كلامك الأجار على خط جناته كان أربعة خمسة شواكل ونصف.
1: أربعة ونص.
0: أربعة.
1: صار خمسة.
0: صار خمسة.
1: أجتنا كمان رفعة خمسة ونص ما رفعناش. أجتنا رفعة كمان ستة ما رفعناش. المرة هذه احنا قلنا يا عمي شمط نص شيكل شو تسوي؟ خلاص ارفع. رغم ان ارقامنا مش ملتزمين معانا على السينما والخط مكل من كل الجهات، وبقول لك جيب لك راكب. اصلا احنا بطلوع الروح الصبحيات بشي مش السبع رقابي يا بقصاد.
0: نعم.
1: والله العظيم بتلف جناته مرتين، مرات ما بتطلع باربع رقاب تصرفن يعني بجناته. والحين الدورية لما تيجي هنا ونتناقش معاه تقول لك انا قانوني. طيب يا عمي وانا تحشي القانون، انا ما رفعتش من راتب. انا كمان شوفير العمومي مقيد بالقانون. في انا بقدر ارفع تسعيرة على كيفي.
0: نعم. طب انتوا قبل ما ترفعوا الشيكل يعني من خمسة الى ستة حكيتوا مع النقابة مع ابو شادي في بيت لحم حتى اقل ما في كن جهة تحميكو عند الحديث؟
1: احنا انا فيني رفعتين وما رفعتش.
0: نعم.
1: انا فيني رفعتين، انا لازم يكون اكثر من ستة. التسعير رمضينا هيا على التليفون يا ابو قصي.
0: نعم.
1: ستة ونص. أول رفع أنا ما رفعته، أول رفع السولر أنا ما رفعت، وثاني رفع السولر أنا ما رفعت. اتعاوننا على أمل ننزل، وقلنا الواحد يعوضه يا جماعة ممكن ينزل، ليش ترفع وتعود تنزل؟ وبالعربي النص هذا إحنا محير تماما، نظل نشحد في انصار. نعم. لو هو كويس لنا ولا الرأس في ركاب والله برمي النص شيء كلمة بس لحنا، وفي نعم. ناس معش وواقعين بين نارين.
0: نعم يعني هو كان قبل اليوم بالأمس كان الأجار على خط جناته 5.5 شيكل ولا 5 شيكل؟
1: 4.5.
0: امبارح قديش كان بالأمس؟ 30
1: 5.
0: كنتوا 5 شيكل، اليوم صرتوا تاخذوا 6 شيكل.
1: صرنا ناخذ 6.
0: يعني ارتفع شيكل، يعني هيك المواطن بيحسبها يا صديقي. المفروض انتوا يعني تشاورتم مع
1: بالتدريج، احنا نسرقها سرقة نسويها بالتدريج، نتحرمن على بعضنا شوي شوي، بلاش المواطن يحس فيها.
0: نعم
1: مزبوطش.
0: نعم
1: يعني انا ما رفعتش، انا تعاونت مرة ومرتين، لما يشمطوا علينا المرة شو بدك تسوي؟
0: نعم
1: أنا احنا زادت الأمور. بس لما بيجيني الشرطة هنا أخونا اسماعيل العملة وبيقول لي، وقانوني الزلمة، الزلمة قانوني ومحترم جدا، بيقول لي أنا إذا بمسكك هيك ولا هيك فاجع الموقف هنا بخالصك.
0: ما يعني إذا هو بيطبق في القانون المفروض
1: أصدق يطلع، وأنا العالم بتطبق علي وشو
0: أقول؟ نعم أبو إيش معي؟ أبو إيش خلينا؟
1: أبو مصعب على خط جنات.
0: الله يسعد مساك أبو مصعب. المفروض أبو مصعب المفروض لجنة خط جناتة، يعني اليوم كان في بعض الخطوط المتضررة بشكل كبير استثنوها من بقاء السعر يعني كما هو. المفروض إن كنتوا حكيتوا مع أبو شادي رئيس النقابة الفرعية في بيت لحم.
1: أبو شادي بيعرف،
0: هو بيعرف المفروض إنكم أخذتوا.
1: أبو شادي بيعرف، وقعدنا معه أكثر من قاعدة، وبدي يحرر لنا الخط من التكاسي ومن البرايفت ومن الدنيا كلها، وما صار شيء يا أبو قصي. إحنا لما بنرفع عن حقنا والساعة مش مخلينا، تسعيرتي أنا
0: نعم
1: 6.5، وأنا الساعة مش مخلتها مش موصل إليها مراعاة للظروف، بنقام علينا الحد اليوم.
0: نعم وصلت الرسالة، خلينا نتابع الموضوع إن شاء الله خير.
1: الله يرضى عنك، يعني إحنا بدنا على الأقل يكون محمل واحد ولا مش جد إحنا
0: نعم وصلت
1: بنعاني من غلاء السولار، بدنا نكون محميين من الشرطة.
0: نعم هو المفروض زي ما حكيت لك أنا حمايتكم بتبدأ إنكم تلجأوا لل.
1: أما نصير هنا أسمع لي، إحنا خط الكرة هنا ما حلش داري عننا، نقول بدنا نضرب وما نحملش ركاب ويصير الركاب في الموقف، ولا حدا داري عننا إحنا زي الحردان العتمة، يعني نخلي ركابنا هنا ما نحملهمش، وليش ما تحملهم؟ بدنا التسعيرة ما تزبطش.
0: يعني أنا
1: إحنا بدنا
0: نعم
1: نعالج نعم. الأمر اليوم قبل بكرة، لأنهم بكريات بيقولوا الشفرية يوم السبت بدهم يغربوا. طيب ليش نصل للنقطة هذه؟ طيب
0: نعم أنا بحكي لك أبو مصعب، أبو مصعب
1: تنور من إخواننا في النقابة.
0: أبو مصعب
1: نعم
0: هذا كل حديثنا، أنا بحكي لك أنا متضامن معك وعارف الضغط وعارف التسعير وما إلى ذلك. الأفضل إنكو تتواصلوا مباشرة مع النقابة وتأخذوا ورقة من النقابة مخطومة من النقابة، وبعدها فيش لا بيحكي معك لا شرطي ولا حد، بتكون انت محمي قانوني.
1: أنا معاي يا رجل، معاي هيك تسعيرتي على التليفون.
0: نعم
1: تسعيرتي على التليفونات موجودة من النقابة.
0: نعم
1: الشرطة اجت على اساس انه بالعربي تمشكلنا مع شخص معين، وبتعرف كلنا هذا واصل هنا وهذا واصل هنا، واجانا الزلمة هنا قانوني الزلمة كلامه، فليش إنه واحد يودي شرطة على الموقف هنا بشكل شخصي؟
0: نعم وصلت أبو مصعب، الله يكون معك وراح نتابع.
1: يرضى عليك.
0: شكرا كثير. يعني الأمور يعني زي ما بنعرف والكل بيعرف مهما كانت الظروف، يعني صعب جدا، بنقولها صعب جدا إن أي خط يرفع حتى لو متضرر، أو حتى العودة للتسعيرات القديمة أو أي شيء. اليوم بحاجة يعني إن يكون في هناك حماية القانونية اللي هي من النقابة من الجهات الرسمية، يجب إن يكون في حماية، يعني هذا الشيء المطلوب وهذا الشيء اللي يجب أن يكون، وإن شاء الله أن كل الأمور بتمشي بالشكل الصحيح. في كثير خطوط مظلومة في التسعيرة حقيقة. والمواطنين يا اخوان احنا يعني المواطن ما بيشعر حقيقة مع السائق بالشكل الصحيح. يعني في كثير مواطنين مثلا خلص بقول لك يعني ان الرك يعني يعني كأن في استغلال وانه بيتم استغلاله من قبل السائق وما الى ذلك، بغض النظر موفية معاه مش موفية معاه. يعني زي ما حكى اخونا ابو مصعب النقابة بتطالب بالرقم بالراكب الثامن، مع العلم ان في بعض السائقين بيلفوا البلد 4-5 مرات، وهي مش على خط واحد، على معظم الخطوط حتى يعبي نصف نقلة او 5 ركاب. يعني يوم يتوفي معاه يحمل نقلة كاملة من البلد، يعني بكون هو ابو زيد خالة، بكون صايب العلام. يعني موضوع الراكب الثامن بتوقعش انه رح يكون يعني الى دور كبير في التخفيف من العبء على السائقين.

تحيات المحبة لصديقنا أبو مصطفى، الله يسعد مساك أبو مصطفى. أبو مصطفى بيقول لوين تهالحال وهالطوش اللي راح تضل مستمرة بيني وبين الركاب، يعني اليوم السائقين الله يكون بعونهم من الصبح هم يناقشوا في الركاب في موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، الراكب كمان ما بالتام، الناس تضررت على كل الأصعدة. يعني اليوم في ناس يا أخوان والله بتألموا وهم قادرين يروحوا يتعالجوا، كمان يروحوا على المستشفيات يتعالجوا أو المراكز الطبية، إنهم خايفين خايفين من يعني الأجرة، وخايفين من كشفية الأطباء، خايفين من أسعار الأدوية. اليوم المواطن بدفع في الثمن، وللأسف الشديد الثمن والله يا أخوان إنه ثمن كبير اللي بدفع المواطن. المفروض إنه يكون فيه اهتمام أكثر من قبل الجهات الرسمية الحكومية، يعني مش ضروري نظل نسمع كل فترة بنفس الأمور، نفس الأمور المتعلقة أن بدنا إيجاد حلول، بدنا إيجاد حلول، وفيش حدا موجود حلول. في الأردن على معرفة أن في دعم حكومي، في إسرائيل في دعم حكومي، وعندنا بقول الحكومة دعمت، لكن الحكومة وضعها صعب ومش قادرة تدعم أكثر قطاع المحروقات. كمان أروى أبو شعيرة بتقول كل على رأس المواطن المطحون المسحوق، المواطن مطحون طحن مع احترامي لك. رنا النصار بتقول كل كمان بيدافع عن المواطن، وكمان سائق المركبة العمومية هو مواطن يا أخوان، هو جاي من وين؟ يعني فيكم كل سائق المركبة العمومية ما في لا أبناء في الجامعات، ما في لا ناس بيستخدموا المواصلات العامة، فيكم كلهم بطلعوا معاه طول النهار رايحين جايين في سيارته، كمان هو بدفع الثمن، بدفع الثمن بشكل كبير. كمان أم محمد بتقول الله يعطيك على قدر ما في داخلك وليس على قدر ما تظهره للناس، إن الله يعطيك على قدر ما في داخلك وليس على قدر ما تظهره للناس، فاصلح سريرتك يصلح الله على نيتك، مساءكم خير إن شاء الله. شكرا أم محمد.

سعيد دعام سيسعد هالمساء. شو في إمكانية للمساعدة؟ يعني بعض الخطوط اللي بترفع يا أخوان يعني هي غير قانونية، ما لم تأخذ ورقة أو يعني موافقة من النقابة، نقابة النقل على الطرق والوزارة، حتى يتم تعديل الأجرة. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 70 عنصرا من الحركة خلال الشهر المنصرم، من بينهم 3 قادة ألوية وقائدان لكتائب و9 من قادة السرايا، إضافة ل 17 عنصر يدعي مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر واحتجاز أسرى. المستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار يقول: نحن في إسرائيل لا نرى أي فرق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وبين قادة الحركة في قطاع غزة، جميعهم إسلاميون وانبثقوا من حركات جهادية ولا نثق بهم إطلاقاً.

0: بتقول بتأكد الحكومة الفلسطينية لا علاقة لها بارتفاع أسعار المحروقات. الموضوع عالمي، الموضوع عالمي، والمواطن هو الذي سيقوم بدفع الثمن. بن غفير سأطالب في الكابينة بتسليم الطيار المخرب الذي أراد استهداف مئات الإسرائيليين إلى إسرائيل، وهنا سيشعر جيدا بسياستي في السجون، فحياة في الجحيم تنتظره هنا، يقول بن غفير اللي بيطالب بتسليم الطيار الخليجي إلى إسرائيل. مؤشرات قوية على نية دولة الإمارات تسليم الطيار إلى إسرائيل في ظل قلق حقيقي على حياته حيال تسليمه لإسرائيل، كما يقول الخبر أيضا. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لجميع المتابعين والمستمعين.
0: ولك أيضا بالمثل.
1: الله يبارك فيك. تعرف قبل ما أحكي أنت فات لي شغلة وأنت تجري لقاء مع أخونا علاء.
0: نعم.
1: كان يسأل، كنت مش عارف، مش متبع معه.
0: نعم.
1: فهي بس ملاحظة.
0: لا كنا احنا مش مركزين معاه ولا هو، ولا كيف، شو السؤال؟
1: انت كان يسألك وانت بس تقول نعم نعم، يعني ما كنتش يجاوب على سؤاله.
0: نعم، شو بدي اجاوب على سؤاله؟ بقول لك بين مشكله بينه وبين الحكومه، شو بدي اجاوب انا؟ اعطي انا ما
1: لما قال لك انه لما بنحط احنا ثمان كراسي، ثلاثه ورا واثنين قدام واثنين قدام، قال لك مش لما بتفتح المواطن الكرسي
0: نعم
1: بتغلب تطلع على الصف الخلفي. ما حسيتكش متفاعل معه.
0: نعم نعم، لأن كلامه ما طيب. شكرا عطية على الملاحظة، تفضل عطية.
1: بس لا، بالنسبة أنا اللي فهمته أنه لما معناته الصف الآخراني بتيسير في الدبة في الحالة،
0: مظبوط؟ نعم نعم نعم سعيد، بس عشان نعم
1: لما دخلت أرجع التلات كراسي لورا وحتى اثنين قدام واثنين قدام كمان، هلا كيف صح بصير مساحة فيها بحبحة شوي، بس بالمقابل المواطن بيكون معه أمتعة، وشو نتونجا حطن في هالحالة.
0: نعم، هذا بقول لكم حلوها يا عطية، عشان هيك أنا ما دخلتش بالموضوع لأنه صعب صعب صعب جدا.
1: بس قبل ما أنسى، بالنسبة للقائمة الاسترشادية للقائمة الأسعار، ما كنت نزلتش لها وكالة معان ولا على الفيسبوك، ما لقيتهاش يعني.
0: لا موجودة موجودة
1: المحروقات.
0: موجودة موجودة على كل الوكالات عطية.
1: تديك ملكيتها حتى لو ما فتحت على النشرة الاقتصادية، ما
0: موجودة،
1: مش موجودة لما تنزل في آخر كل شهر. بس أخويا بكوساي، بالنسبة للنقل أنا بتمنى على الحكومة زي ما كان أخونا مش عارف الصبح إن يكون في سعر استثنائي للوسائل النقل العاملة في الطرق، وخص بالذكر النقل العام التاكسيات والمواصلات، يعني يكون في استثناء حتى ان المواطن يشجع يستخدم النقل العام ويستغني عن سيارته الخاصة يحطها في
0: الدار،
1: وهكذا بخف الأزمة على الطرق وبتشجع المواطن انه يستخدم وسائل النقل. بالمقابل بتم تخفيض أسعار النقل على المواطن، وهكذا الكل بيستفيد يا أبو قصي، وبتخف الأزمة على الشوارع والنقل العام.
0: كل الاحترام، هاي الفكرة كانت مطروحة سابقا حقيقة أستاذ عطية،
1: بس للأسف الحكومة مش عارف كيف بتفكر. زي ما قالوا انه يبدو ان الحكومة بدها تحلب النملة على حساب المواطن.
0: نعم، شكرا عطية، الله يكون معك. الله يكون معك صديقنا عطية. يعني انا ما بعرف، لكن احنا ما بندخل في ان نعطي رأينا كمان بأمور، يعني حاب نحاول دائما نكون حلقة وصل ونقف على نفس المسافة من الجميع حتى نسمع الرأي والرأي الآخر، عشان هيك في كثير يعني بحاولوا يدعوك يعطوك تأخذوا رأيك، ما فينا رأي اللي نتحدث فيه بصراحة. رأي أبو يوسف الله يسعد مساك، مع العلم أن قضية الركب الثامن يعني حتى السائقين العمومي معظمهم مش مقتنعين فيها، يعني ما بعرف إذا في سائقين مقتنعين، يعني مشكلة إذا تم حل هذا الموضوع وتم وضع الراكب الثامن، هل كل مشاكل السائقين بتنحل حقيقة؟ هل هذا مطلب جميع السائقين وان الراكب الثامن ممكن ان يحل مشكلة الارتفاع في اسعار المحروقات؟ يعني انا ما بعرف شو رأي السائقين، مع العلم ان اكثر من سائق اليوم كنت اتحدث معاه يعني هم مش مقتنعين بهاي الفكرة بتاتا. حتى في بعض السائقين لو جيت قلت بنعدل سيارتك ونحط فيها المقعد الثامن بجوز ما يوافقش كمان. أخونا غالب النتشة الله يسعد مساك بالخير والمحبة، الأصدقاء في المحطة يسعد مساكم، مساء الخيرات. يعني قضية الركب الثامن يعني مطروحة وحكوا فيها اليوم كثير ومطالبات كثيرة. في بعض الخطوط يا أخواني بتستخدم إنها بتحط الركب الثامن، بتضيف راكب يوم يكون في عندهم اكتظاظ مثلا على بعض الخطوط، القرى اللي بتكون بعيدة عن مركز مدينة بيت لحم مثل منطقة هبنجين، بعض المناطق يوم يكون في اكتظاظ، لأن الاكتظاظ بيكون عندهم فترة محددة يعني ساعة معينة في اليوم، فبيستغلوا هاي الساعة لأن بعدها يعني بيروحوا فاضيين وبرجعوا فاضيين وبتكون الأمور صعبة. يعني ساعات الأزمة بتكون الذروة بتكون ساعات محددة على بعض الخطوط. يعني هذا الموضوع كمان ما بعرف إذا بحل مشكلة الراكب الثامن أم لا طيلة اليوم. هذا الموضوع ممكن في الأعياد في المناسبات يوم يكون في حركة قوية ممكن. خلينا ننتقل إلى الفاصل ثم نعود. ابقوا

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات لكل متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم الخميس وفي حركة نشطة على الطرقات, يعني نهاية الأسبوع بنتمنى أنها تكون نهاية أسبوع سعيدة آمنة جميلة للجميع. واللي بلاحظ يا أخوان أن نهاية الأسبوع يعني صار الأسبوع عدي بسرعة فائقة, يعني ما بلبلش أسبوع إلا يعني بنعود لأسبوع آخر في تصارع الأيام. الله يحمي الجميع يا رب. وبنوجه دائما تحيات المحبة لكافة عمالنا العائدين من العمل, الموظفين اللي كانوا خارج المحافظة واليوم عدونا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المحافظة. بيتلح منورة دائما وبتنور وجود أبنائها وأهلها, وإن شاء الله أنها بتكون نهاية أسبوع سعيدة جدا للجميع. كمان حابين نمسي على جميع أهلنا من مدينة القدس والداخل اللي بيقضوا كمان نهاية الأسبوع عندنا في محافظة بيت لحم. بنقول لهم أهلا وسهلا بالجميع. بيت لحم دائما تفتح ذراعيها للجميع, وإن شاء الله أن الحركة الاقتصادية بتنشط خلال هاليومين المقبلين. دائما يوم السبت بتكون الحركة التجارية نشطة بسبب قدوم الأهل والأصدقاء والأحبة من القدس. يسعد مساكم جميعا.
1: يلا على العاصمة. أنا ابن القدس ومن هون مش متزعزع.
0: دكتورنا العزيز الدكتور معن محافظة ببعث بتحياته للجميع. الله يسعد مساك دائما وأبدا. أحمد الأعرج يسعد مساك. صديقنا نادر يسعد هالمساء. نادر بقول يعني قضية الراكب الثامن ما بعرف في مزحة ولا إلهاء للسائقين. يعني بقول شو قضية الراكب الثامن وإحنا مش لاقين الراكب الرابع والثالث, بتسأل شو قضية الراكب الثامن. يعني هذا اقتراح ومطالبات ربما. ألو مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أخي أبو قصاي مثل المستمعين يا رب.
0: يسعد هالمساء. مين معي؟
2: أبو سليمان معك.
0: الله يسعد مساك أبو سليمان. تفضل يا أبو سليمان.
2: والله أنا حبيت أمسى عليك على المستمعين أخوي أبو قصاي لأن أنا بحب أسمع صوتك دائما أخوي أبو قصاي.
0: الله يحفظك ويعطيك دائما الصحة يا رب.
2: والحمد لله رب العالمين على كل حال. الوضع الحمد لله رب العالمين كويس.
0: الحمد لله. كيف الشغل اليوم؟
2: الحمد لله رب العالمين. اللي الشغل بيشتغل الحمد لله رب العالمين. موجود أي شغل وين ما بتلف وجهك تشتغل إن شاء الله.
0: الطلبات الخاصة ولا استرفيز؟
2: إيه إحنا ما فيش عندنا لا عنصرية, طلبات خاصة ولا استرفيز, كنا إخوة ويد واحد إن شاء الله.
0: نعم. رجعوكوا عند الجامعة اتفقتوا ولا لسه الأمور كمان؟
2: لا والله لسه ما في اتفاق ولا في شيء يا أخوي أبو قصي.
0: نعم يعني لسه المشكلة قائمة.
2: والله المشكلة قائمة لحد الآن. وربنا يجيب الفيل خير إن شاء الله. وين فيلك رزقة بتخذها غصب عن الجميع
0: 100%. أبو سليمان يعني كيف أثر اليوم أيضا على الطلبات الخاصة؟ يعني أثر عليكم الارتفاع السولار اليوم كيف الوضع؟
2: نعم صحيح. نعم صحيح أبو صحيح أثر علينا لأن ربت السولار 9 شيكل. أنت 9 شيكل يعني أنت لما توخذ مثلا طلب معاك ب20 بتقدرش ترفع عليه ولا إيش. يعني الزبون إذا تقول له 25 بيقول لك لا يا عم أنا بشوف غيرك سلامات. يعني إيش مجال يعني إذا تراعى ظروف الشعب وضربه الشعب واقع من طيارة
0: 100%. والله كلام
2: صراحة يعني اللي بشوش من الناس إيش من الناس صراحة يعني.
0: نعم
2: اللي... الحمد لله إحنا نراعي ظروف الناس وربنا يهدي البال.
0: آمين.
2: إن شاء الله غيمة بتعدي على الجميع
0: إن شاء الله. حسبتك قديش تفرق معاك أنت بسلمان يعني في التعب؟
2: لا والله حاليا ما عبيت. أنا عبيت البارح هي أنا بعبي آخر وها تفرق يعني راح تفرق لها 50-60 شيكل على الكل.
0: يعني في
2: يعني ماذا ما تمشي على الكيلو 8 قراب عند تمشي على الكيلو شيكل
0: 100%. وهي أخونا محمد الشاعر بمسي عليك. بتعرف محمد الشاعر؟
2: مساك مسا الشاعر الصيني هذا النقبيت الصيني هذا لقب الصيني.
0: لا بدون ألقاب بدون ألقاب يا
2: صدق. لا هو لقب الصيني بكيف أصلا ما تقول الصيني بكيف
0: يا سيدي. الله يحمي أخونا وصديقنا محمد الشاعر
2: إن شاء الله ربنا يهدي البال إن شاء الله أخويا بصلي.
0: الله يكون معك يا
2: حبيبي.
0: سلام سلام. بالنسبة للشابة المفقودة في بيت لحمة أخوان كثير بتبعثوا لنا الشباب أخبار إنها تواصلت مع أهلها ورنت على أهلها وبلغت عيلتها والشرطة إنها بالداخل. هذا الموضوع يعني الخبر مش أكيد يعني لم يتم تأكيده من أي مصدر رسمي, عشان هيك يعني معظم الأخبار اللي بتصلنا يجب أن يكون مصدر معروف أقل ما فيها.
1: يا محلى شباب النقب لما يصفوا.
0: في آخر تصريح للرئيس الأمريكي ترامب بيقول إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر ممكن، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، لكنه رفض أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار معتبرا أنه لا يحقق الشروط التي يريدها. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي في إيران سيء للغاية وأنها تريد عقد صفقة، لكنه شدد على أنه يريد صفقة حقيقية قائلا إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الملف النووي الإيراني قائلا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مضيفا أن بلاده قد تبيد إيران إذا اقتضى الأمر وفق ما نقلته المجلة. وبشأن مضيق هرمز قال ترامب إن الإيرانيين قدموا عرضا يتعلق بإعادة فتحه، لكنه اطلع على بعض جوانبه فقط واعتبر أن العرض ببساطة ليس كافيا، كما قال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأنها أغلقته أمام إيران. هذا ما قاله الرئيس ترامب، تصريحات متناقضة كما يقول الإعلاميين والمتابعين في الولايات المتحدة.

0: الفل بالأمس تابع موضوع الطائرة وفقدان الطائرة. اليوم أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشمسي يعني بفتح تحقيق في الواقع التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة دوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ونقلت الوكالة عن بيان للنائب العام أن السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقع لأن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، مضيفة أن أحكام القانون الإماراتي تسري على الجرائم التي ترتكب على متنها حتى ولو وقعت خارج إقليم الدولة. إذن حتى في الإمارات التحقيقات مستمرة والكل يريد أن يرى النتيجة، كل يريد أن يكون في هناك معرفة الأسباب، أسباب الحقيقية وراء حادثة الطائرة. يعني ما حدش بيعرف شو الصحيح والكل بانتظار نهاية التحقيقات أقل ما فيها. في إسرائيل ربما بيقولوا أن الحدث متعمد وأن يعني بيطالبوا بتسليم الطيار الإماراتي إلى إسرائيل. اليوم انتشر مقطع عبر الإعلام العبري، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أيضا، يظهر عضو الكنيسة أحمد الطيبي في مواجهة مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. وخلال المشادة وجه الطيبي حديثه إلى بن غفير قائلا: كل كلب بيجي يومه. هذا المقطع انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي العبرية التي وصفت هذه المشادة بأنها الأعنف بين الطيبي وبن غفير.
1: منا الفلاح إلنا القلعة والمارس حنا التاريخ يكتب.
0: وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت أنها تعتزم الموافقة على تخفيض أسعار الوقود بمقدار 50 أجورا للتر الواحد لمدة شهر بعد الزيادات في الأسعار. ويعتزم وزير المالية الإسرائيلي خفض سعر البنزين 50 أجورا للتر لمدة شهر إضافة إلى الخصم السابق بالقيمة نفسها بكلفة تقدر ب 150 مليون شيكل شهريا. ووفقا لرأي المستشار القانوني الوزارة الإسرائيلية لا يوجد ما يمنع وزير المالية من التوقيع على تخفيض سعر البنزين للشهر المقبل كما طلب، ويتعين على المستشار القانوني للحكومة الآن تقديم رأيها وبناء عليه سيتم نشر نص قرار التخفيض لإبداء الرأي العام. وقرر وزير المالية الإسرائيلي دعم الزيادة السابقة في أسعار الوقود بتكلفة تقارب 310 ملايين شيكل إسرائيلي كل شهرين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة التخفيض الحالي حوالي 150 مليون شيكل إسرائيلي شهريا. هذا بالنسبة لأسعار المحروقات في إسرائيل، وربما يعني رح تنعكس هذه الأسعار إن شاء الله علينا نحن في الضفة الغربية. إذا كان هناك أي تخفيض في أسعار المحروقات سيتم التخفيض أيضا عندنا، وذلك لارتباطنا في الأراضي الفلسطينية بأسعار المحروقات في إسرائيل. هذا الموضوع يعني مرتبط أو متشابك مع بعضه البعض كما يقولون. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يديم عليكم دائما الصحة وهدات البال يا رب، ودائما سعيدين حقيقة بتواصلكم الجميل. وكمان بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا على خطوط الوطن، يسعد مساكم جميعا. ننتقل لمعرفة أحوال الطرقات هذا المساء، مساء الخميس نهاية الأسبوع. أبو محمد عطيات الله يسعد مساك أبو محمد.
2: مساء الود والورد أبو قصي إلى كل المستمعين
0: نعم، ربما الأزمات تتواصل ما بين أزمة ارتفاع المحروقات، أزمة البطالة وأزمة النقل، كيف تبدو الأزمات على الطرقات أيضا أبو محمد؟
2: حتى من يريد أن يهاجر هذا البلاد يلاقي أزمات على الصراحة تاريحة، ومن يريد أن يعود والثبات على فلسطين المحتلة يلاقي أزمة على المعابر. كان الله بعون هذا الشعب يا أبو قصي.
0: آمين يا
2: رب. فيما يتعلق بأحوال الطرق في هذه اللحظات، كما تفضلت نهاية يوم عمل ونهاية أسبوع، وإن شاء الله أسبوع سعيد على الجميع. نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، بوابات الفحص، النبي يونس، فرش الهوى، سلكات بالاتجاهين، رأس الجورة، العروبة، تمر، مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم سالكة بهذه اللحظات، الكونتينر سالك كذلك بكل الاتجاهين، عزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة بالاتجاهين، حزمة أزمة بالاتجاهين، دوار عناتة أزمة بجميع الاتجاهات، جبع أزمة للمغادرين، تم إغلاق سئور مالة والبيرة بالاتجاهين، عنسيني حاج أزمة للمغادرين، عطار البلد بعطار البرج سالكات، سلوات جبرود الطيبة ترمس عية حتى اللحظة سالكات، مداخل ومخارج أريحة خاليات من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس، عين شبلي، تيسير، مغلقات بالاتجاهين، عورتة، صرة للربع خاليات من جنود الاحتلال، دير شرف أزمة للمغادرين سالك للقادمين، حاجز عناب سالك بالاتجاهين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميل أبو قصي حتى اللحظة، ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما سلاماتنا للجميع، ونتمنى لكم دائما طريق السلام. الأخ والصديق أبو محمد عطيات، نهاية أسبوع سعيدة أبو محمد، شكرا كثير،
2: حياكم الله. حياكم الله،
0: أهلا بك دائما دائما وأبدا. نذكر بأن أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى، دير بالكم على الطرقات دائما وأبدا.

بلشت تظهر أسماء المرشحين وبلشنا نعرف بعض المرشحين في القوائم اللي بلشوا يعني يترشحوا بالنسبة للانتخابات التشريعية. كثير من المرشحين بلشوا ينشروا كمان في صورهم يعني بهذا الموضوع. بلش الناس يعرفوا مين المرشح وغير المرشح. في مرشحين كثير لسه ما أعلنوا رسميا عن نيتهم أو قاموا بتسجيل قوائمهم الانتخابية. حسب ما جاء من لجنة الانتخابات المركزية إن التسجيل ما زال مستمر وما زالت يعني تفاصيل كل يوم بيعطوا تفاصيل أكثر عن فترة الترشح المستمرة. ولجنة الانتخابات المركزية بتقول إن فترة الترشح الانتخابات راح تستمر حتى 13 من الشهر الجاري, يعني 13 أكتوبر راح تظل مستمرة عملية التسجيل. بالأمس لجنة الانتخابات قالت إنها تلقت طلب ترشح قائمة جديدة أو أول أمس تحمل اسم العطاء والحياة ليرتفع عدد طلبات الترشح المستلمة للانتخابات التشريعية إلى 8 قوائم. يعني فقط الآن لمسجدين 8 قوائم, متبقي 12 يوم. في كثير قوائم يا أخواني بتنتظر حتى اللحظة الأخيرة أو الساعات الأخيرة حتى يقوموا بالتسجيل للانتخابات حتى يفاجئوا المواطنين. ما شاء الله قيادات ورح يفاجئونا بالترشح للانتخابات. وفي البعض يعني براهن بجوز الانتخابات ما تصيرش, فعشانك بدش يحرك حاله وقل انا رشحت حالي, بنتظر حتى تتأكد الامور قبل اغلاق باب الترشح حتى ينزل نفسه. 22 دولة عربية في بيان موحد, هذه 22 دولة عربية بتحذر إسرائيل من أي محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. 22 دولة عربية نحذر من أي محاولة لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك. هذا بالنسبة ل 22 دولة عربية بيتابعوا الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك. جنة جنة تسلم يا وطن يا وطن يا حبايب. هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق. تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. أما غدا الجمعة جو غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

أبو كريم، أبو كريم مسؤول فريق ساند اللي استضفناه حول موضوع الأخت ميساء المفقودة منذ 10 أيام، يقول نعمل على قضية الأخت ميساء بصمت، هناك طرف خيط نتابعه، لكن غيابها طوال هذه الفترة أصبح مقلقا جدا، ونسأل الله أن نصل إليها ونطمئن عليها قريبا. هذا أبو كريم مسؤول فريق ساند. في آخر التفاصيل وآخر الأخبار المتعلقة بهذه الموضوع، كفاكم إشاعات للأشخاص اللي قاعدين بيحكوا أن ميساء موجودة عند عمها في الداخل، إذا عندكم معلومة مؤكدة احكوا مصدرها، وإذا ما عندكم لا تنشروا كلاما من أجل المشاهدات. ميساء إنسانة وأهل عايشين على أمل العثور عليها، وكل دقيقة من البحث مهمة. إذا كانت ميساء عند عمها فعلا، فليخرج أحد من العائلة أو هي أو عمها ويقول بوضوح أوقف البحث، ميساء عندي. غير هيك بلاش إشاعات وبلاش استغلال وجع الناس عشان المشاهدات، خلوا البحث يستمر والحقيقة هي التي تحكي. هذا ما يقوله فريق البحث اللي بيقوم بالبحث عن ميساء، لسه البحث مستمر.

تفاصيل الجريمة تكشفها شرطة الإسرائيلية اليوم. الكل تابع ما الذي حدث مع المقدسية المرحومة فاطمة الرجبي 61 عاما التي فقدت أطارها وقتلت منتصف أيلول الماضي. بحسب تحقيقات الشرطة الإسرائيلية يشتبه بأن المشتبه به اعتدى عليها بمطرقة ثقيلة إثر خلاف مالي ودين بعشرات آلاف الشواكل، ثم قام بإخفاء جثمانها داخل برميل في مستودع قرب منزله في حي الطور بالقدس. قام بملء هذا البرميل بمادة عازلة لإخفاء الجريمة، كما عثرت الشرطة على المطرقة التي يشتبه باستخدامها في الجريمة. اليوم قدم تصريح مدعي عام ضد المشتبه به تمهيدا لتقديم لائحة اتهام، فيما مدد توقيفه حتى 5 أكتوبر الحالي. الصحف العبرية تنشر صورة المطرقة وتقول المطرقة هي أداة الجريمة، أداة الجريمة أصبحت هي الأخرى في قبضة الشرطة. صديقنا ياسر يسعد مساك.

0: طارق النتشة، رجل الأعمال الذي ما زال موقوفا، الكل يتساءل ما هي أخباره وما الذي يجري معه. ربما أخبار كثيرة بتتعلق عن النتشة وما هي التهم الموجهة إليها. صديقنا أيوب بيقول للأسف بالفترة الأخيرة كثرت حوادث التي تعرض لها النساء بشكل لافت ومقلق. سائقة تسقط بسيارتها من ارتفاع 5 أمتار في القدس، حيث تم اليوم توثيق سقوط سيارة تقودها امرأة من ارتفاع نحو 5 أمتار إلى داخل حديقة خاصة في حي جيلو. طواقم الإنقاذ تعمل على تخليصها كما يقول برسالتها. فلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس. هذه الأخبار هي كل ما بجعبتنا ضمن حديث البلد لهذا المساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صديقنا العزيز الغالي أبو لؤي قلنا نتمنى لكم أخي أبو قصي جمعة طيبة مباركة للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا كثير. صديقي العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم، جمعة مباركة للجميع، وتقبلنا الله وإياكم في رحمته، وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم منا ومنكم صالح الأعمال. ناشدة جبران تتمنى للجميع جمعة مباركة سلامات. شكرا كثير ناشدة، يديم عليك الخير والصحة وهدات البال يا رب. شكرا لصديقنا أحمد الأعرج، شكرا لكل متابعينا، إن شاء الله دائما بتضلوا بخير بصحة بسلامة هدات البال، دائما خليكم متفائلين، دائما خليكم قريبين من بعضكم البعض. أخونا نور العصا من ملحمة الأمل برسل بتحياته للجميع وبقول الله يحميكم جميعا، وبتمنى لكم جمعة مباركة، أكثر من الدعاء لبعضكم البعض. يوم تدعو الله ادعو بصفة الجمع وليس بالصفة الشخصية. الله يكون مع الجميع يا رب، الله يحمي الجميع، إن شاء الله القادم بيكون أفضل لهذا الشعب المعطاء. تحياتنا للزملاء بهندسة الصوت، وأجمل تحية لأخونا وزميننا وصديقنا أبو موسى، يديم عليك الخير يا رب. نتمنى لكم دائما نهاية أسبوع سعيدة، وبنتمنى من كل جمهورنا على الطرقات اللي بيتابعونا الآن، احنا بنكون سعيدين جدا يوم أسمع أحد السائقين اللي بيتابعونا على الخطوط الخارجية إنه بيضل متابعنا حتى نهاية البرنامج. بننصحك نصيحة أخوية، السرعة الزائدة، التجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير، وخاصة السائقين بعد ما يعدوا الحواجز الإسرائيلية بيسرعوا حتى يكسب الوقت، لأنه بيكون متعطل واقف على حاجز، وخاصة حاجز الكونتينر. بعد ما يخضع حاجز الكونتينر يعني بسرع بسرعة كبيرة، خاصة في طريق وادي النار، هذا الطريق المتعرج، الطريق الصعب. ديروا بالكم دايما، اتذكروا سائقي المركبات العمومية، أنتم بتحملوا أمانات، بتحملوا أرواح في مركباتكم، ويجب أن تعيدوها إلى منازلها كما استلمتوها. الله يحمي الجميع، وإن شاء الله ما بنسمع عن حوادث السير في القريب يا رب. دايما قولوا يا الله على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاسو في الشهر، طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج تسويقنا نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ إيه أنتم بتسووه؟ وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة، أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس، الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لافت ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قصي يعني بدك تستحمل الناس، تعرف بالشؤون

0: يا ابو قصيف كل الاحترام، بس ابو قصيف فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذه، فيش ولا واحد بتقول له الا بس على راديو موال.
1: كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: انا عارفك انت الكبير بتاع القعده دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: على موسوعة شمال. حبك محتاج لمليون قلب.
1: أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب. ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. سأكون برفقتكم بعد لحظات أصدقائي.
3: طاب يومكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة. صديقي، لا نقدر أن نمجد الإنسان والله معا، فإن الله في حكمته اختار الجهالة والضعفاء والأدنياء والمصدر وغير الموجود لكي لا يتمجد مخلوق في حضرته، ومن أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب. والنتيجة التي نراها حيث تمجد الإنسان وارتفع عن نتيجة بشرية وليست نتيجة إلهية، لأن الروح القدس الذي جاء من السماء جاء ليمجد المسيح، وما دام الإنسان هو الذي تمجد وارتفع، إذن فهذا المجد ليس من الروح القدس، هذا مجد جسدي. فإذا رأينا الجموع تنجذب لمتكلم لبق بنى شهرته بإصبعه، نرى أيضا أن الروح القدس وقف جانبا، وما هذه الجموع إلا كالجموع التي تذهب إلى المسارح والملاهي تجذبها أوثان التمثيل واللعب.

عندما نقرأ في الأناجيل تدهشنا الطريقة التي كان يملأ بها الرب يسوع كل ساعة من وقته، فلم يكن هناك تراخ في حياة ذلك الشخص المبارك، لم يكن هناك طلب للراحة كما نفعل نحن، بل كانت حياته منفقة في تعب المحبة المستمر. لم يعش لنفسه، كان الله والإنسان يشغلان كل فكره واهتمامه. إذا طلب الوحدة كان ذلك ليختلي بالآب، وإذا اختلط بالناس كان ذلك فيما لأبيه. الليل والنهار كان على السواء عنده، على جبل الزيتون يصلي، في الهيكل يعلم، في وسط الحزن يعزي، حيث المرض نجده موجودا للشفاء. كل عمل كان يعلن بأنه الشخص الذي يعيش لغيره. كان له فرح في الله لم يعرفه الناس، لا يستطيع أن يظهره سوى الله. لا يمكن أن نجده يعمل لأجل نفسه. لما كان جوعانا في البرية لم يعمل معجزة ليسد حاجته الخاصة، ولكن لما رأى الناس جياعا نجده في عطف قلبه يطعمهم وهم آلاف. لنذكر دائما هذا الشخص المبارك الكامل، ولنذكر أيضا قوله الكريم: إن كان أحد يخدمني فليتبعني.

0: أتركك الآن مع الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة.
2: ما زلنا في صدد التأمل في السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح 20 منه المليء بالتحذيرات ضد خطايا السكان القدامى الكنعانيين. بهذا نكون قد انتهينا من قسم القداسة العملية في السفر، لنبدأ قسما جديدا مكونا من الأصحاحين 21 و 22. من الأصحاح 11 وحتى 20 تأملنا في وصايا الناموس الموجهة للشعب، أما الآن فسنرى الوصايا المختصة بتطهير الكهنة. قصد الله الأساسي أن يكون كل أبناء الشعب مملكة كهنة، ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون تحقيق مجتمع كامل مثالي. وبعد سقوط الشعب اختار الله سبطا واحدا فقط من الاثني عشر ليكون كهنة للشعب، وهو سبط لاوي. كان هناك الكاهن ورئيس الكهنة، وكلما كبرت المسؤولية كلما سمت طريقة الحياة. والكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. يقول بطرس: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. كما وقال: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. كشعب الله نحن مدعوون إلى حياة أسمى. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لقد خلص المؤمن بالنعمة، وهو مدعو لمكان سام في حياته، وإذا قبل منصبا في الكنيسة فعليه أن يحيا كما يليق بهذا المنصب. المسؤولية تأتي من خلال الامتياز. يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم، وقد عاش بحسب مركزه هذا، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. الآن الكاهن ورئيس الكهنة يأتيان تحت مجهر الناموس.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الأعداد 9 الأولى من الأصحاح 21.
0: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل لأجلها يتنجس. كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعل قرعة في رؤوسهم ولا يحلق عوارض لحاهم ولا يجرح جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه فتحسبه مقدسا، لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق.
2: الموت هو عقاب الخطية، والفكرة هنا هي عدم تلوثهم بالخطية. التلامس مع الميت ينجسهم. كان مسموحا لهم أن يتنجسوا فقط مع أقربائهم وأهلهم. بإمكانهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالحزن على أحبائهم، وفي ذلك صورة للرب يسوع الذي بكى عند قبر صديقه لعازر وتأثر بمشاعرنا وعاهاتنا دون أن يتنجس. المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. هذا هو حال القساوسة وشيوخ الكنيسة اليوم. يقول بولس: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. حتى في حياته الخاصة يجب أن يكشف قداسة الله بحكم منصبه، كما قرأنا: لأنه يقرب خبز إلهك. الكاهن هو رمز للمسيح، والمؤمنون هم عروس المسيح التي يجب أن تكون مقدسة، مقدمة إليه بلا دنس. وقائد الكنيسة يجب أن يكون مثالا للآخرين في موضوع الزواج والطلاق هذا. وللأسف يوجد الكثيرون من ضحايا الطلاق وهم أبرياء منه. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. لماذا؟ بسبب مركز أبيها. ورئيس الكهنة المذكور عنه ابتداء من العدد العاشر ككاهن الله الممسوح عليه أن يتخصص للرب، وكان مكتوبا على عمامته: قدس للرب، ليتذكر دائما من هو ولمن هو ومن يخدم. لم يكن ليشق ثيابه أو يظهر عنفا، كان عليه أن يكون مفرزا لله بالكامل بسبب مركزه الهام. والرب يسوع عليه مسحة الآب، وقد أتى ليعمل مشيئة الآب حتى الموت، وهو يطلب مثل هذا التكريس من جهة أتباعه. هذا، أي الكاهن أو رئيس الكهنة، يأخذ امرأة عذراء، وزوجته أيضا يجب أن ترتفع للمقام السامي لزوجها. الآيات القادمة تعدد الصفات التي لا تؤهل الكاهن، وأهمها العاهات الجسدية والعيوب.
1: سنقرأ هذه الآيات من 16 من الفصل 21.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه، خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.
2: كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب، كله جمال ومشتهيات ومجد. بالرغم من استبعاد هؤلاء المعوقين عن الخدمة، إلا أنهم لم يكونوا مبعدين عن مائدة الرب، وفي هذا درس لنا. هناك الكثير من المؤمنين الذين يعانون من العاهات الجسدية والأخلاقية والمعنوية والروحية، وقد يعيقهم هذا عن الخدمة، ولكن لا يحرمهم من حقوقهم وامتيازاتهم كمؤمنين، بل ويمكنهم أن يخدموا الرب في مجالات أخرى لا تتعارض مع عاهاتهم.
1: أنتقل فورا إلى الأصحاح 22 وأطلب من ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى منه.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقعوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنس اسم القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم.
2: كان يجب التمييز بين المقدس والعالمي. لم يكن بإمكان هارون أن يأخذ أغراض الخيمة لاستعماله الشخصي في البيت، ونحن علينا ألا نتعامل مع أمور الله كأنها أشياء عادية. على الكاهن ألا يتهاون في مركزه، وهذا لنا اليوم أيضا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. الكثير من هذه الأمور قد سبق وأعطيت للشعب، لأنه لا فرق بين الكاهن والشخص العادي في مجال النجاسة، ولكن مركز الكاهن يحكم بضرورة الانتباه إلى الحياة الشخصية. نقرأ الآن من العدد 10 وحتى 16 من الأصحاح 22.
0: وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس، وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم.
2: أبناء الرب هم فقط الذين يعبدون الله. تشرح الآيات بأن الذين ينتمون للكاهن فقط المولودين في بيته يمكنهم أن يأكلوا من طعامه، وإذا تزوجت ابنته من أممي غريب فلا يعود لها حق في الأشياء المقدسة، ولكن إذا رجعت إلى بيت أبيها فتستعيد حقوقها. ثم نرى أن الجهل بالناموس لا يبرر المتهم. حراسة الأشياء المقدسة كانت أيضا مسؤولية إضافية على كاهل الكهنة، واليوم إذا ما أهمل المؤمنون بسلوكهم وأساءوا التصرف فإن أهل العالم يلاحظون ذلك فورا. قال يسوع: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. القسم التالي من العدد 17 يحتوي على التشريعات المتعلقة بتقديمات الشعب والقواعد الصارمة التي يجب أن يفرضها الكهنة. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز، كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. التشريعات تخص الناس، ولكن فرض تطبيقها يختص بالكهنة. لم يكن ممكنا قبول أي ذبيحة فيها عيب، لأن الذبائح تشير إلى المسيح الكامل، وأي ابتعاد عن هذا فيه تقليل من قيمة شخص المسيح ومتطلبات الله للقداسة. كان يجب أن يكون الحيوان كاملا وخاليا حتى من الكسور، ولم يكن مسموحا للغريب أن يقدم تقدمة. أقل عمر حيوان مسموح به هو 7 أيام، ورقم 7 يشير إلى الكمال. وفي هذه النقطة فشل أبناء الشعب القديم، إذ صاروا يحضرون للرب حيوانات مليئة بالعاهات ليتخلصوا منها، وهذا جعل الله يرفض تقدماتهم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبق منها إلى الغد. الذبيحة اختيارية ونابعة من القلب، وهي تشير إلى الآب الذي قدم ابنه في كل محبة، وإلى الابن الذي أتى من أجل السرور الموضوع أمامه. كان يجب أكل الذبيحة في نفس اليوم لئلا تتعرض لأدنى خراب أو فساد. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل. أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. عليهم أن يكونوا شهودا للرب. ترى ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم؟ نجد هنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. هناك حرية في عبادة المؤمن اليوم، هذا صحيح، ولكن يجب احترام قداسة الله وبره في العبادة. صديقي، لقد خلصنا الله بالنعمة، ولم يفعل ذلك منتظرا أن يأخذ شيئا منا،
1: وإلا فلا يحسب ذلك نعمة. هناك ترنيمة يقول القرار فيها على فم الرب: وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أنا لا أوافق على هذه الترنيمة، لأن النعمة لا تتطلب أي شيء مني. هل تحبه يا أخي؟ هل تريد أن تخدمه؟ أنت تخدم الله لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. هل هو إلهك يا أخي؟ إذا كان كذلك فأنت تمثله. العالم يقرأ كتاب حياتك يوميا. الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس اليوم، لكنهم يقرؤون حياتي وحياتك. فهل هي لمجد الله؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00971

0: احبك ودك يا حلو يا زين عتوم الليل يا مسرد.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.